أيها الأخوة المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله وقتكم بكل خير. نحييكم أطيب تحية من إذاعة المقلة صوت حضرموت في الأثير، ونبدأ وإياكم فعالية إرسال الإذاعي الأثيري ليومنا هذا الخميس الرابع من جماد الأول عام 1448 الهجرة، الموافق 15 من أكتوبر للعام 2026 للميلاد. إرسالنا يمتد معكم الآن وحتى الساعة 7 مساء بمشيئة الله تعالى. ننصت وإياكم خاشعين في بداية البداية للقرآن الكريم للمقرأ الشيخ سالم عبود خندور، يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك.

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنين

ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من

ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب.

بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر

قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. نصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للمقرأ الشيخ سالم عبود خندور، تلا علينا ما تيسر من سورة آل عمران. بهذه التلاوة المباركة مستمعين الأكارم في كل مكان، نبدأ وإياكم رسالة الإذاعي الأثيري من إذاعة المقلة ليومنا هذا الخميس الرابع من شهر جماد الأول للعام 1448 الهجرة، الموافق 15 من أكتوبر للعام 2026 للميلاد، وهكم استعراضا عاما لمواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم. عقب الاستعراض مستمعينا الكرام، نكون على موعد مع الحديث الديني، وحديث اليوم للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان ذكر الله تعالى، ثم نستمع لأهل بير في موشح لكل المرسلين في 7:30 عناوين الأخبار، ثم يأتيكم برنامج سحر الشروق بإعداد وتقديم الزميل خالد أحمد الفحوم. بعد ذلك نستمع لباقة مغنى مختارة من مكتبة الموسيقية بالإذاعة حتى 8:00 موعد البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. في 9:00 نشرة الأخبار الرئيسية الصباحية والمتابعة الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 9:30 برنامج نبض الحنين، وفي 10:00 البرنامج المباشر مشوار اليوم. في 11:00 عرض لهم الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 11:00 والدقيقة 15:00 نترككم مع حدث الحلقة 27 من مسلسل يومي عبدو كاراتيه. في 11:00 والدقيقة 31 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها، ثم تأتيكم إعادة للحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف. في 12:00 ظهرا برنامج الحويف، وفي 12:30 برنامج الأرض الطيبة الواحدة موجز لأهم الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة، ثم يأتيكم برنامج حضر مجهز، وفي 1:15 برنامج أنا أستطيع، في 1:45 برنامج كلمتين، وفي 2:00 نشرة الأخبار الرئيسية الثانية والمتابعة الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 12:30 برنامج مسامع ثقافية، وفي 12:50 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها، ثم نستمع لماهر زين في يا نبي سلام عليك والأخبار الرياضية مع زميل فهيم بخرب. في 13:30 عادة لأحداث الحلقة 27 من مسلسل يومي عبدو كاراتيه، وبعد ذلك نستمع لمحمد مرشد ناجي في أحبها. في 14:00 عادة البرنامج المباشر مشوار اليوم، وفي 17:00 نشرة الأخبار المحلية والإعلانات المقروءة والمسجلة، ثم تأتيكم إعادة الأخبار الرياضية مع الزميل فهيم بخرب. في 25:26 نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها، وفي 17:30 برنامج فريحة بلغة الضاد، وفي 26:00 برنامج من رحيق العمر. في 26:31 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها، ثم نستمع لفرقة المسرة بتريم في نادمته على الصفا، وبقى مغنى مختار من المكتبة الموسيقية بالإذاعة. في 56:00 الموجز الختامي الأنباء. في 56:55 القرآن الكريم المقرأ علي بن سيد بعلوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج. الختام تماما في الختام كالعادة في تمام الساعة 7:00 مساء. تمنيت لكم بقضاء أجمل وأمتع الأوقات مع كل فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم وكل يوم. السيدة والسادة مستمعين الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت في الأثير، موعدنا الآن مع الحديث الديني وحديث اليوم للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان ذكر الله تعالى. وقتا طيبا.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل أحيانه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت مأمور أيها المسلم الكريم أن تكون ذاكرا لله تعالى في صباحك ومسائك، أن تكون ذاكرا لله تعالى في كل أحيانك وفي كل ما تفعله أيها المسلم في أناء الليل والنهار من مصالح دينية أو دنيوية. ألا فاعلم أن عامة ذلك يشرع ذكر اسم الله تعالى عليه. وها هي بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها المسلم في ذكر الله تعالى: عليك أن تذكر الله تعالى وأن تحمده عز وجل على أكلك وشربك، ولباسك إذا أكلت عليك أن تبدأ بسم الله، وإذا انتهيت أن تقول الحمد لله، وإذا أردت اللباس فقل بسم الله، وإذا فأحمد الله تعالى أن أكرمك بهذا اللباس الطيب، وإذا أردت أن تأتي أهلك فيشرع لك ذكر الله تعالى فقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وحينما تدخل المنزل وحينما تخرج منه تذكر الله تعالى، وحينما تريد أن تدخل الخلاء فاذكر الله تعالى، وحين تخرج منه فاذكر الله تعالى، وحينما تريد أن تركب الدابة أن تركب السيارة فعليك أن تذكر الله فقل بسم الله سمي الله تعالى، وحينما يذبح الإنسان نسكه أو ذبيحته يسمي الله تعالى. إذن هذه الأحوال كلها تذكر الله تعالى وتحمد الله عز وجل. حينما هناك في بعض الأحوال يشرع لك أن تحمد الله تعالى عليها، حينما تعطس فتقول الحمد لله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ترى الذين ابتلوا في دينهم أو ابتلوا في دنياهم فاحمد الله تعالى الذي فضلك على خلقه وأكرمك بالصحة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يشرع لك أن تحمد الله تعالى حينما تلتقي مع إخوانك فتسأله عن حاله فيقول الحمد لله، وأنت كذلك تقول الحمد لله. حينما تتجدد لك نعمة تحمد الله تعالى عليها، حينما يصرف الله عنك نقمة فاحمد الله تعالى عليها. وعلى كل حال ينبغي أن تحمد الله تعالى على السراء والضراء والشدة والرخاء، وتحمده سبحانه على كل حال. هذه الأحوال يشرع فيها أن تذكر الله، أن تحمد الله تعالى. يشرع لك أيها المسلم الكريم أن تذكر الله تعالى في سوقك، فإن السوق محل الغفلة، وتذكر الله تعالى وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ويشرع لك أن تذكر الله تعالى وأن تدعو الله حينما تسمع الرعد، وحينما تنزل الأمطار، وحينما تشتد هبوب الرياح فتسأل الله خيرها وتستعيذ بالله من شرها، حينما ترى الهلال في أول بدوه فتسأل الله تعالى، تتوجه إلى الله بالدعاء وتقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. يشرع ذكر الله تعالى ودعاء الله عز وجل عند الكروب وعند حدوث المصائب الدنيوية، وحينما يريد الإنسان أن يخرج للسفر، وحينما يريد النزول في السفر، وحينما يرجع من سفره، كل هذه الأحوال يشرع فيها ذكر الله تعالى. ثم عليك أن تستعيذ بالله تعالى في أحوال تلجأ إلى الله تعالى بالاستعاذة، أمرك الله أن تستعيذ به سبحانه وتعالى. يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في إنسان غضب حتى احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه كل ذلك. فأبان عليه الصلاة والسلام أنه يشرع التعوذ حين الغضب، ويشرع التعوذ حينما يرى الإنسان ما يكرهه في منامه فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك لا يضره. حينما يسمع أصوات الكلاب وأصوات الحمير بالليل فإنه يستعيذ بالله تعالى. المسلم حينما يريد أن يعمل أمرا من الأمور فإنه يستخير الله تعالى. جاء في الحديث عن صحابة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يكل الأمر إلى الله، يستخير الله تعالى ويتوجه إلى الله عز وجل بالاستخارة، ثم بعد ذلك التوبة والاستغفار على كل حال. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن خلاصة درسنا أيها الإخوة الكرام أن عامة ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنياه، كل ذلك يشرع ذكر الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: 14 من أكتوبر يوم من أيام المجد والحرية وثورة شعب وصوت وطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
0: ذكرى وطن لا تنحني رايته. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: إرادة شعب صنعت التاريخ ومجد خالد وحرية راسخة.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: تاريخ نعتز به ووطن نفتخر به. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: ذاكرة ثورة وحكاية وطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: نتاج وإمداد طبيعي للثورات التي شهدتها.
2: السابعة والنصف تماما في المكلا، عناوين الأخبار من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، أهلا بكم. عضو مجلس القيادة الخنبشي يهني وأبناء حضرموت والوطن بالذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر ويحيي انتصارات القوات المسلحة. الخنبشي يؤكد أن ثورة 14 من أكتوبر محطة وطنية في مسيرة النضال والتحرر من الاستعمار. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز. رئيس الوزراء يشيد بالصمود السوري لأبناء تعز ويؤكد أن جرائم الحوثي لن تسقط بالتقادم. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يناقش مع مؤسسة الناصر للتنمية سير أعمال مشروع تطوير وتوسعة ملعب برادن بالمكلا. الوكيل بعلوي يناقش تحضيرات لانطلاق مشروع تدريك الشباب المكلا. والقوات المسلحة تعلن تنفيذ 2309 عمليات استهداف وتحييد 1250 حوثيا وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية عسكرية. عناوين الأخبار انتهت مستمعي الكرام، تفاصيل أوفى في سياق نشرة التاسعة، كونوا معنا.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو صباح جديد أطل علينا بكل الخير والبركات. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

كلمات صباحيات مشرقات. مستمعين الأكارم، وهذه كلمات صباحيات مشرقات تشير إلى أهمية البشر والانبساط مع الآخرين من كلام سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم سلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الحديث أي أن تلقى أخاك بوجه منبسط مستبشر. وعن جابر بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. وطريق القلوب أجمل من طريق الأقدام. وفي هذا المنحى يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما مما يقطع بالقلوب.

ذكر رياضة المشي من أسباب تحسين الحالة النفسية، وهذا ما تؤكده المعلومات الصحية. مستمعين الأكارم، تقول المعلومات الصحية وهي تتحدث عن رياضة المشي مؤكدة أهمية هذه الرياضة التي تنماز بسهولتها وسهولة ممارستها للجميع كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، مؤكدة هذه المعلومات أيضا أن الحرص على ممارسة الرياضة حتى ولو 3 مرات أسبوعيا على الأقل، كل ذلك من أجل الصحة عامة ومن أجل تحسين الحالة النفسية. ويطيب لنا مستمعين الأكارم أن نقدم لكم الإشارات السريعة التي تدور في فلك أهمية المشي. تقول المعلومات بعد 3 دقائق من المشي يبدأ ضغط الدم بالانخفاض، وبعد 5 دقائق من المشي يستقيم المزاج ونشعر بالرضا، وبعد 5 دقائق إلى 10 دقائق من المشي يبدأ الدماغ بالتفكير السليم والإبداع، وبعد 15 دقيقة من المشي بعد الأكل بالذات ينخفض مستوى السكر في الدم، وبعد 30 دقيقة من المشي السريع بعد الأكل يبدأ الجسم بالتخلص من الوزن الزائد، وبعد 40 دقيقة من المشي تتم مساعدة الجسم في مقاومة أمراض القلب بل وتخفيض نسبة الإصابة بالذبحات الصدرية عند كبار السن. وأخيرا أيها المستمعون الأكارم، وبعد 90 دقيقة من المشي تخفف حالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية، كل ذلك تفعله ممارسة رياضة المشي فينا وفي أجسامنا حتى ننعم بالصحة النفسية وأيضا بالصحة الجسدية. مستمعين الأكارم، الاستحالة ليست سوى حدود رسمها العقل حين يغيب عنه نور الثقة بالله، فما نراه سدادا يراه الله ترتيبا، وما نحسبه تأخيرا هو عين العناية. فإذا صدق الرجاء وسكن القلب تحول المستحيل موعدا مؤجلا، فاطمئن فما عند الله لا تعجزه الأسباب ولا تخذله النيات. صباحكم ثقة بالله. خالد أحمد القحوم وعمر علي بامبو.

سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

السيدة والسادة مستمعين الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت في الأثير، حتى ثبنا موعد البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. نستمع لباقة مغنى مختارة من المقلة الموسيقية بالإذاعة، كارم محمود تغنينا على شط بحر الهوى وطه فارع في يا منيتي. هذا أولا كارم محمود في على شط بحر الهوى.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: 14 من أكتوبر يوم من أيام المجد والحرية وثورة شعب وصوت وطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
0: ذكرى وطن لا تنحني رايته. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: إرادة شعب صنعت التاريخ ومجد خالد وحرية راسخة.

مع تبشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: مستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: مع بدايات الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الجديد من أيامنا المعاشة في هذه الحياة الفانية، نحمل كل نسمة عليلة وكل تغريدة طائر بهية أجمل تحياتنا، مقرونة لكم بأصدق تمنياتنا بيوم جديد تنعمون فيه بحياة سعيدة ترعاكم فيها عناية المولى تبارك في علاه.
1: وتحية وسلام لكم منا، ومرحبا بكم معنا أينما أنتم إلينا الآن تستمعون في هذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت، والتي يصحبكم فيها على الهواء مباشرة من الآن وحتى التاسعة من صباح هذا اليوم. من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج،
0: ومن التقديم مادلينا باكود،
1: ومن الإخراج هندسة صوتية منفذنا على الهواء مباشرة معتز سالم.
0: وعلى بركة المولى نبدأ المشوار، وصباح الخير يا حضرموت.

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: ما أجمل أن نستهل كل يوم جديد من أيام حياتنا في هذه الحياة الفانية بدعاء صادق إلى فالق الحب والنوى الذي لا ينضب فيض لطائفه الربانية العظيمة. فرددوا معنا الدعوة إلى الله صادقي النية والسريرة قائلين:
1: اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا يا الله.
0: نعوذ بك من شر ما صنعنا،
1: ونبوء لك بنعمتك علينا،
0: ونبوء بذنوبنا،
1: فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة.
1: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا.
0: اللهم أستر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا
0: وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا،
1: ونعوذ بعظمتك يا الله أن نغتال من تحتنا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: وبك أنسينا،
0: وبك نحيا،
1: وبك نموت،
0: وإليك النشور يا الله.
1: وصلي وسلم اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين،
0: صلاة وسلاما تنجينا بهما من جميع الآفات،
1: وبلغنا بهما كل الغايات،
0: وتقضي لنا بهما جميع الحاجات
1: في الحياة
0: وبعد الممات.
1: وبارك اللهم على محمد وآل محمد،
0: كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين يا الله،
1: إنك أنت الحميد المجيد يا رب العالمين.

0: المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: نبدأ بوحنا الصباحي لهذا اليوم قائلين:
1: الروابط الاجتماعية بين الأفراد تمثل أنساقا تاريخية كامنة في بنية الفعل الاجتماعي ومتجسدة في الوعي المسيطر على مصادر المعرفة.
0: وهذه الأنساق تحتاج إلى آليات لغوية لتحليل معناها وبيان جدواها وتكريس شرعيتها، مما يساهم في توظيف البعد التاريخي في المجتمع،
1: ليس من أجل إعادة الحاضر إلى الماضي،
0: ولكن من أجل تحويل الحاضر إلى وعي بالماضي
1: وامتلاك للظواهر الثقافية التي تعري الأزمنة من الوعي الزائف
0: وتجرد التفاعلات الاجتماعية الرمزية من أوهام الهيمنة.
1: وهذه التفاعلات ليست تواصلا ميكانيكيا بين الأفراد
0: أو تبادلا آليا بين عناصر البيئة المعاشة،
1: وإنما هي تفاعلات قائمة على الشعور الواعي والإدراك الحسي ومنطق اللغة.
0: وهذا يحمي مركزية الوجود الإنساني من القطيعة المعرفية،
1: ويحقق الانسجام بين إفرازات العقل الجمعي وتأثيرات تاريخ الأفكار
0: وكل التفاعلات المتجذرة في البناء الوجودي للمجتمع وبنية الفعل الاجتماعي.
1: أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، تمثل مناهج نقدية لا يمكن عزلها عن السياق الحضاري للفرد والجماعة،
0: وتمثل مرجعيات فكرية لا يمكن إبعادها من دلالات التأويل اللغوي لتجارب الأفراد الحياتية التي تتمركز حول هوية المعنى الإنساني وعلاقة الوعي بسلطة المعرفة كنسق وجودي ملتزم بالمعايير الأخلاقية ومتجاوز لحدود التوظيف المصلحي للثقافة والتاريخ والحضارة.
1: ومما أتينا عليه سلفا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، مما أتينا عليه سلفا نقول:
0: لا معنى للماضي خارج حقول المعرفة،
1: ولا جدوى من الحاضر خارج الفعل الاجتماعي.
0: وهذا يدل على أن الزمن ليس نظاما فكريا قائما بذاته، ولا يكون نفسه ولا يكون نفسه بنفسه،
1: وإنما هو وعاء حاضن للتفاعلات الاجتماعية الرمزية يدفع تاريخ الأفكار إلى التمركز حول الذات الإنسانية بهدف نقدها وتحليلها وليس تقديسها وتحنيطها.
0: ومنظومة النقد والتحليل تمنع شخصية الفرد الإنسانية القدرة على صناعة ماهيتها وتكوين رمزيتها في عالم مادي شديد التعقيد بطبيعة إيديولوجية تقوم على توليد معاني الأشياء حسب المصالح المتغيرة
1: وليس حسب حقيقة الأشياء. لذلك أيها المستمعون والمستمعات، لذلك في أحيان كثيرة تضيع حقيقة الأشياء في الوعي الزائف،
0: وتذوب صيرورة التاريخ في ضغط المصالح الضيقة التي تعيد تأويل الزمن لتكريس اللحظة الآنية خوفا من المستقبل،
1: وتغيب القيم الإنسانية في النزعة الاستهلاكية المادية التي تجرد السلوكيات اليومية من المعنى لتكريس الغيبوبة المعرفية خوفا من الوعي الفاعل في البيئة الاجتماعية والمنفعل بالأحداث اليومية والوقائع التاريخية والمتفاعل مع تجارب الأفراد الحياتية.
0: وصباح الخير يا حضرات.

0: مستمعينا في كل مكان، عدنا لكم من جديد، مازلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت. الآن حان الموعد لنذهب إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي بالمكلا لنتعرف على حالة الطقس والنشرة الجوية. معنا من هناك زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني. أهلا وسهلا صلاح، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، حياك الله، صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا،
1: تفضل. صباح الرحيم أسعد المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم عبر أثير إذاعة المكلا مقدمين لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة في حيث يتوقع المركز الوطني للإرصاد الجوي والإدارة.
0: صلاح الصوت غاب شوية، لو تغير اتجاهك بس عشان نسمعك بوضوح. صلاح تسمعني؟ نعم، لو تغير اتجاهك يا صلاح لأن الصوت ضعيف جدا ومش سامعينك.

0: عدنا لكم من جديد والآن نكمل لكم ما تبقى من النشرة الجوية. ولو أنها انقطعت للأمانة ما كنا سامعين حتى من البداية. لو تعيد لنا تفاصيل النشرة الجوية من البداية صلاح العبثاني تفضل.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحيكم عبر أثير إذاعة المكلم مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، مستهلا إياها بالمناطق الساحلية والقريبة منها.
0: صلاح العبثاني كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للإرصاد الجوي بالمكلا، شكرا لك.

0: كلمات من نور.
1: أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، كل التجارب الحياتية تكسبكم دروسا وتضيف إلى أرصدتكم الحياتية خبرات ومعارف.
0: أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، لا يضع الله حلما في عقولنا إلا وقد زودنا بالقدرات التي تمكننا من تحقيقه، فاحرصوا وثابروا على الوصول إلى أعلى مراحل تحقيق الأحلام وتقدير الذات.
1: أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، ستتخطون بعون المعين صعوباتكم وستتجاوز همومكم وآلامكم، وثقوا كل الثقة أن ربكم لم ولن ينساكم ولن يترككم لأحزانكم وهمومكم، فقط كونوا سندا لأرواحكم واتكئوا على بعضكم وانهضوا.
0: أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، مهما بلغ بكائن من كان منا وفينا مبلغه من السوء، فتأكدوا أن هناك شخص واحد في العالم يراه جيدا وإنسانا مهما بالنسبة له، فكونوا محسنين فيما بقي من أعماركم في هذه الحياة الفانية، فلربما تجزون عن الإحسان بالإحسان.
1: أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، أفضل طريقة تبدأون بها رفع مستوى حياتكم المعيشية هي أن تقبلوا ذواتكم كما هي، ونقصد بقولنا هذا نقصد أن يمتن كل واحد منا بأنه هو هو، فالحياة تسهر لمن أحب ذاته، فكونوا دائما لطيفين مع ذواتكم قبل أن تكونوا لطيفين مع الآخرين.

ساعتنا الآن في الاستديو 8:34 ونحن ما زلنا معكم حتى 9 صباحا، فكونوا أنتم معنا.

0: يا حلوة وفتحي عالدنيا قومي صباحي
1: يا حلوة
0: ده الورد عشي بس نعم استني لما تفتحي
1: يا حلوة
0: اصحي يا حلوة وفتحي عالدنيا قومي صباحي
1: يا حلوة
0: ده الورد عشي بس نعم استني لما تفتحي
1: يا حلوة
0: وين الضوء يلمح طلعتك وريحة

0: اليوم يا مادلينا مع زميلنا الإعلامي المدرب صلاح عبد الله إبراهيم سنتحدث في فقرة علم وفن عن الإدارة. وهناك كثير من التساؤلات عن الإدارة، هل الإدارة علم أم فن أم مهنة؟ هذا ما سنعرفه، وأسئلة أخرى سنعرف إجاباتها مع زميلنا المدرب الإعلامي القدير صلاح عبد الله إبراهيم. صلاح، أسعد الله صباحكم بالخير.
1: أسعد الله صباحك سعيد وزميلتي مدينة والمستمعين الكرام.
0: حياكم الله. صلاح، الإدارة كيف أولا نعرف الإدارة، هل هي علم أم فن أم مهنة؟
1: دائما حينما نتحدث عن الإدارة ومعروف الإدارة، هل هي علم أم فن أم مهنة؟ فلو جئنا نتحدث أولا عن العلم، نقول دائما العلم هو الذي عبارة عن مجموعة من القوانين ومجموعة من التنظيمات، وهو أسلوب منهجي منظم لبناء وتنظيم المعرفة وإدراك الأشياء على حقيقتها. فالعلم مجموعة من المسائل والأصول والنظريات التي تهتم بدراسة هذه الصدع، وصدع هذه الأصول تدرس موضوعا معينا وتعالج بمنهجية محددة وتضعه على أثرها القوانين، هذا كعلم. ولو جئنا كفن، نعرف أن الفن عبارة عن مجموعة متنوعة من الأنشطة، تلك الأنشطة هي التي تكون بصرية أو سمعية، ودائما ما تكون هذه الأنشطة دائما بممارسة الإنسان يكتسب تلك المعرفة والمهارة من ذلك الفن. أما كمهنة، حيث أنه نشاط أو عمل يؤديه الإنسان ويقوم به ويتطلب مهارات خاصة وأيضا معارف علمية أو عملية مكتسبة، فأكيد لما نأتي للإدارة ونعرف أنها هل هي علم أم فن، فدائما ما نصف الإدارة بأنها تحتاج إلى تلك العلوم، فهي كعلم، نعم علم موجود فيه الكثير من النظريات والكثير من القوانين والكثير من الحقائق التي يمكن أن تطبق على أرض الواقع. ولو جئنا هذه الإدارة كفن، فن عبارة عن الإنسان هو مهاراته الشخصية وموهبته الفطرية وذكائه في التعامل مع العنصر البشري وأيضا توجيهه وتحفيزه. والمدير الناجح دائما لا يحتاج إلى المهارات الحياتية ويحتاج إلى المهارات الشخصية كذائد، كيف أنه يقود المجموعة أو يقود مجموعة من العاملين أو الموظفين الذين معه على أنهم يصلوا إلى الهدف، وتكون أداؤهم يكون أداؤهم فيه إنجاز، وهو عبارة عن إنجاح وجودة العمل الذي يقومون به مع اختصارهم للوقت. ودائما نحن في الحياة محتاجين إلى العلم، محتاجين إلى ذلك العلم، ومحتاجين أيضا إلى الفن. أما المهنة أيضا، فقد يأتي شخص وبحكم ممارسته لهذه المهنة أو لهذه العلم الإدارة، نجد أنه يتقنه حتى لو أنه لم يكن أو لم يدرس علم الإدارة، وأيضا قد تكون خبرته قليلة في هذا المجال، ولكنه بالممارسة قد يصل ذلك الإنسان إلى النجاح في هذه الإدارة. فلو جئنا إلى الإدارة، فنحن نقول إدارة أو الإدارة عبارة هي علم وفن ومهنة. فلا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر. والإدارة دائما ما هي تجعلك تدير الأشخاص الذين أنت مسؤول عنهم، تديرهم باقتدار وتجعلهم دائما ما يتزنون بنجاح المؤسسة من خلال التحفيز والتشجيع، ودائما تجعلهم يجعلون الأولوية لأعمالك ولمؤسستك حتى تصل أنت وإياهم إلى النجاح.
2: جميل جدا صلاح، أشارت أن الإدارة هي مزيج ما بين العلم والفن والمهنة، ولكن بعد كل هذا ماذا تعد الإدارة؟
1: الإدارة حينما نأتي إليها عن طريق هذه الأشياء الثلاثة، فالإدارة تعد دائما في حياتنا شيء مهم. حتى على مستوى حياتنا نحن لابد أن ندير حياتنا بانتظام وأيضا باقتدار، حتى على مستوى الأفراد لتكون إدارتهم بالتوجيه وبالتنظيم وبالمراقبة. وتعد الإدارة هي الركيزة الأساسية التي تحول الأهداف النظرية سواء كان للأفراد أو للمنظمات أو المجتمعات إلى نتائج ملموسة وواقعية. نجد هذه النتائج الملموسة والواقعية تكون دائما فعالة، ودائما تجعل الموارد الفكرية والمادية دائما تجعلها تكون في أوج عطائها، وتجعلها نصب عينها في أنها ترتقي بهذه المؤسسة. وأما إذا كانت الإدارة غير فعالة، يصبح حتى لو كان معك أفضل الموارد الفكرية أو المادية، يصبح عرضة للفوضى والتراجع. فنحن في الإدارة حينما تدير ذلك الإنسان أو تدير تلك المؤسسة، تبعدهم دائما عن الفوضى، وتجعلهم يمشون وفق أطر وقوانين ترى أنها تكون سبيل في إنجاح تلك المؤسسة.
0: طيب أستاذ صلاح، إذا تحدثنا عن الإدارة حديث مستفيض، وقلنا أن هل كل موظف من خلال مهنته يستطيع أن يكون قائدا إداريا؟
1: دائما حينما نتحدث عن القيادة، فالله سبحانه وتعالى حينما بعث لبني إسرائيل في قصة طالوت وجالوت، فبعد ذلك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤتى سعة من المال. فالله سبحانه وتعالى بين لهم أن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم. فالموظف أولا الذي يدير نفسه، ثم بعد ذلك بإمكانه أن يدير تلك المجموعة التي معه. فالموظف أولا يدير نفسه، ودائما ما تكون إدارة النفس في الانضباط والالتزام وأيضا التأثير على الآخرين. فإذا كان هناك تأثير من ذلك الموظف وعرف أن يقود نفسه، فبإمكانه بعد ذلك أن يتطور ويقود المجموعة. فأكيد الذي يقود اثنين أو ثلاثة، وأيضا من خلال ممارسة هذا العمل كموظف، يبدأ الموظف في ممارسة عمله ويكون أولا مرؤوسا، ثم إنه من خلال الخبرات الموجودة. وكثير ما نرى اليوم في مجتمعاتنا أناس من نفس المجال الذي هم فيه، لكنهم لم يكونوا درسوا علم الإدارة، بل بخبرتهم من خلال الفترات التي قضوها في هذه المؤسسة أو في هذه المنشأة، بإمكانهم أن يقودوا العمل، وتتكون عندهم الخبرات من خلال المديرين السابقين ومن خلال الأعمال والوقت الذي قضوه في هذه المؤسسة. فأكيد الموظف يكتسب تلك المهارات مهارات القائد، سواء كان من خلال الأشخاص الذين أمروا عليه كمديرين أو وهي دائما القيادة والمدير قد تكون فطرية وقد تكون مكتسبة. فالبعض تجد عنده فطرة في أنه يصبح قائدا، ولكن الآخر من خلال اكتسابه لتلك المهارات فإنه وبعد فترة وبعد خبرات من العمل في تلك المؤسسة بإمكانه أن يقود تلك المنشأة.
2: نعم، جميل جدا. صلاح، باختصار ما هي أهداف الإدارة؟
1: لو تحدثنا دائما عن الأهداف، فالهدف دائما ما هو إلا ما يسعى الفرد أو المؤسسة إلى الوصول إليه. فإذا كان هذا هو الهدف، وكل إدارة لابد أن تعمل لها خطة استراتيجية وأيضا تعمل لها أهداف من خلال هذه الخطة الاستراتيجية، وتبين رؤية المؤسسة وتبين أهدافها وتبين أيضا العمل الذي سيقومون به في المؤسسة وماذا تريد من هؤلاء الأشخاص لكي يعمل كل شخص وفق ما تريده المنظمة والمؤسسة حتى يصل الأفراد الذين في المؤسسة إلى ما تصبو إليه تلك المؤسسة. فدائما شروط الهدف الناجح لابد أنه يقولون كلمة سماء تجمعهم، فلابد أن يكون محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق وذو صلة ومحدد بوقت. فالرؤية الواضحة تجعلنا أكثر قدرة على رسم أهداف مستقبلية وبعيدة المدى ونوضحها لتلك لذلك الفريق. والقائد لابد أن تكون عنده الثقة بالنفس ومهارات التواصل الفعال بحيث أنه يقدر يتواصل مع الموظفين الذين معه، مع العمال الذين معه، أيضا تحمل المسؤولية. قد تنتج هناك أخطاء فلابد أن يتحمل تلك المسؤولية ويعالج الأزمات. وإذا تحدثنا عن الأهم ما يمكن أن يكون للمؤسسة في رؤيتها الواضحة وما هي الأهداف التي يمكن أن تكون لتلك المؤسسة، فالمؤسسة أكيد ترسم أهدافها على تلك الرؤية الواضحة بحيث أن الهدف الذي تريد أن تصل إليه يكون محدد ومعروف، بحيث أن العمال والموظفين يعرفون في خطتهم الاستراتيجية وفي عملهم اليومي وأيضا في الخطة التنفيذية يعرفون أنهم يريدون أن يصلوا إلى هدف معين. هذا الهدف طبعا والأهداف فيها قصيرة المدى وفيها طويلة المدى وفيها متوسطة المدى. فالهدف القصير المدى الذي يكون على مدى اليوم أو اليومين والمتوسط الأسبوع والشهر وقد يصل إلى الفصل، ولكن نقول دائما الأهداف البعيدة المدى وهي التي تمثل الاستراتيجية لتلك المؤسسة تكون على بعد 4 سنوات 5 سنوات من ذلك العمل، حتى بعد ذلك تعرف وتستطيع أن تقيم وأيضا من خلال المتابعة والمراقبة للعمال وللموظفين وللأهداف التي يمكن أن يصلوا إليها. فبإمكانك بعد ذلك تعمل التقييم وتقيم أهدافك التي تريد أن تصل إليها. فدائما ما تكون رؤية الإدارة في المؤسسات فدائما ما تكون رؤيتها عبارة عن الهدف الذي أنت تصل إليه وتريد الوصول إليه من خلال تلك الأدوات التي تحدثنا عنها في سبق، ورؤية واضحة ومستقبلية تكون عند جميع الموظفين يعرفون رؤيتك التي تريد أن تصل إليها. فإذا وصلت إلى تلك الأهداف، وأكيد كل عمل تكون له سلبيات وإيجابيات، ولكن ننظر إلى هل نحن حققنا كم نسبة من الأهداف التي يمكن أن نحققها من خلال تلك الممارسة في الإدارة وقيادتنا لفريق العمل. فنجد أن الحديث صلى الله عليه وسلم كانت عنده خطة استراتيجية في نشر دعوته، حتى أصبح الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها. ونجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف أنه في

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: تاريخ نعتز به ووطن نفتخر به. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: ذاكرة ثورة وحكاية وطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: نتاج وإمداد طبيعي للثورات التي شهدتها المنطقة العربية في سبيل بناء معيشي زاهر.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: إشراقة حياتية وطنية في سبيل التحرر من الاستعمار البغيض. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: انطلقت شرارة الثورة من على قمم جبال ردفان الشماء لتنير الأرض بأنوار الحرية. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: مزيدا من الانتصارات على أعداء الوطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار في مراحل العمل التحرري النضالي. الله.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: طيب الله قد يكون بكل خير أيها المستمعون الأكارم، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، يقرأها على حضرتكم علي محمد عمرة. والبداية بالعناوين. عضو مجلس القيادة الخنبشي يهنئ أبناء حضرموت والوطن بالذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر ويحيي انتصارات القوات المسلحة. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز. رئيس الوزراء يشيد بالصمود الأسطوري لأبناء تعز ويؤكد أن جرائم الحوثي لن تسقط بالتقادم. والوكيل المساعد باعلو يناقش تحضيرات لانطلاق مشروع تيدكس شباب المكلا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أبناء حضرموت والوطن كافة بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة التي جسدت محطة وطنية خالدة في مسيرة النضال والتحرر من الاستعمار واستعادة الإرادة الوطنية وبناء الدولة. وأكد الخنبشي أن هذه المناسبة الوطنية تستحضر التضحية الجسيمة التي سطرها أبناء المحافظة الجنوبية وما قدموه من قوافل الشهداء والجرحى في سبيل التحرر والاستقلال وترسيخ حق الشعب في الحرية والكرامة، شديدا على أن الوفاء لتلك التضحيات يقتضي استلهام قيم الثورة في تعزيز التلاحم الوطني وصون المكتسبات والعمل على بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار والتنمية. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت جدد التأكيد على عدالة القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية ووطنية محورية تستوجب معالجة منصفة ومسؤولة تستوعب تطلعات أبناء الجنوب وحقوقهم المشروعة وتضمن حضورها في أي تسوية سياسية شاملة من خلال حوار جاد يفضي إلى حلول عادلة ومستدامة بعيدا عن الإقصاء والتهميش وبما يعزز الشراكة الوطنية ويحفظ أمن البلاد واستقرارها. وأشار الخنبشي للانتصارات التي تحققها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في جبهات العز والكرامة ضمن عملية فجر اليمن، مثمنا تضحيات منتسبيها في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، ومؤكدا أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية والأمنية بما يسهم في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن وحماية المواطنين. وأدان الخنبشي الاعتداءات التي تشنها الميليشيات الحوثية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكا للقواعد والقوانين الدولية ذات الصلة، ومشددا على تضامن حضرموت والوطن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لردعها ومنع استمرارها. دعت الحكومة اليمنية أمس الأربعاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لفك الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة تعز وينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق. جاء ذلك في رسالة بعثتها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية بشأن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في محافظة تعز جراء تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية. وحذرت وزيرة الخارجية من أن التصعيد الحوثي الأخير وتضييق الحصار على تعز وقراها ينذر بكارثة إنسانية تصل أكثر من 4 ملايين نسمة بين محاصرين داخل المدينة ونازحين من المديريات المتضررة كالشماية والمواسط وجبل حبشي. وطلبت الرسالة بضغط دولي مباشر للرفع الفوري للحصار وفتح كافة منافذ تعز أمام المدنيين وسلاسل الإمداد وتأمين الوصول المستدام للغذاء والوقود ومياه الشرب دون عوائق، إضافة إلى تعزيز آلية الرصد والتوثيق والمساءلة لحفظ أدلة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابي المستمر للمدنيين في تعز وفرض الحصار الجائر على المدينة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عنها لن يفلتوا من العقاب والمساءلة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه دولة رئيس الوزراء أمس الأربعاء بمحافظ تعز نبيل شمسان، طلع خلاله على مستجدات الأوضاع الإنسانية

0: في مقدمة الصفوف دفاعا عن الجمهورية ومشروع الدولة. واستمع رئيس الوزراء إلى إيحاء تتم المحافظ شمسان بشأن الأوضاع الإنسانية والحقوقية في تعز والانتهاكات التي يتعرض لها السكان والقيود المفروضة على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والخدمات الأساسية، فضلا عن استهداف الأحياء السكنية وما خلفه من ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال وقصف المنشآت الحيوية والصحية وما يترتب على ذلك من مخاطر متزايدة على حياة المدنيين والصحة العامة. وأكد الزنداني أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الوطنية والتنفيذية إلى جانب السلطة المحلية بمحافظة تعز في مواجهة تداعيات الحصار والتصعيد الحوثي، ولن تترك أبناء المحافظة وحدهم في مواجهة هذه التحديات، شديدا على أهمية توحيد الجهود المركزية والمحلية وتسخير الإمكانات المتاحة للتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والخدمية ومتابعة قضايا المحافظة على المستويات كافة بما يواكب تضحية أبنائها وصمودهم ويترجم مسؤولية الدولة تجاههم إلى إجراءات عملية. الخبر الأخير في هذه النشرة: ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي بمدينة المكلا الترتيبات والتحضيرات الجارية لتنظيم فعالية تيديكس شباب المكلا بحضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي والأستاذ عبد الله براعية. وتناول اللقاء مصفوفة الإجراءات والخطوات التنفيذية للمشروع، في مقدمتها آليات بدء مرحلة اختيار وتأهيل المتطوعين والترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالحدث يضمن خروجه بصورة متميزة تليق بمكانة شباب حضرموت وقدراتهم الإبداعية. وأكد الوكيل باعلوي اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بدعم المبادرات الشبابية الرائدة والمنصات العالمية المعرفية، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في إبراز الطاقة الإيجابية وتبادل الأفكار الملهمة وتمكين الكوادر الشبابية من قيادة المبادرات التنموية والمجتمعية. من جانبه أشار المهندس علاء العمودي إلى استعداد مكتب وزارة الشباب الرياضة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتنسيق الجهود لإنجاح الفعالية، مشيدا بحرص القائمين على المشروع على استيعاب الشباب وإشراكهم الفاعل في مختلف مراحل الإعداد والتنفيذ. نشرة إخبارية مفصلة قدمتها لحضراتكم إذاعة المكلا صوت حضرموت، في الأثير قرأها على حضراتكم علي محمد عمرة، حررها من إدارة أخبار وبرامج السياسية الزميل عبد الحفيظ سعيد براهم، نفذها على الهواء مباشرة الزميل معتز سالم علي. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: في خطاب وطني بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، استحضر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدلالات التاريخية والوطنية للثورة التي انطلقت من جبال ردفان الشامخة، مؤكدا أن قيم الحرية والاستقلال والكرامة التي جسدتها ثورتا سبتمبر وأكتوبر تمثل اليوم منطلقا لمواصلة النضال من أجل استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الجمهوري وإنهاء الانقلاب والحرب وبناء دولة القانون والمواطنة المتساوية. وتناول الخطاب جملة من القضايا الوطنية الراهنة، في مقدمتها تطورات المواجهة مع ميليشيات الحوثي وأهمية توحيد الجبهات وتعزيز تماسك الصف الوطني وحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية، مع التأكيد على عدالة القضية الجنوبية ودعم تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية عبر الحوار الجنوبي الجنوبي، فضلا عن تثمين المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية ودعمها المستمر للشعب اليمني ومؤسساته الوطنية. وفيما يلي سامعي الأعزاء، إليكم النص الكامل لخطاب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في هذا اليوم الخالد، متقدما لكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة التي انطلقت من جبال ردفان الشمال لتفتح لشعبنا طريق الاستقلال وتؤكد أن إرادة الشعوب الحرة أقوى من كل أشكال الهيمنة والاستبداد. لقد كانت ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر لحظتين عظيمتين في تاريخنا الوطني، التقت فيهما إرادة اليمنيين على الحرية والكرامة وتأسيس الدولة التي يستمد فيها الحكم شرعيته من الشعب وتصان فيها الحقوق بقوة القانون. ولم تكن عظمة أكتوبر عام 1963 في إنهاء عهد الاستعمار وحده، بل في مشروع الدولة المدنية الذي أعقبه وما شهده الجنوب من بناء المؤسسات وتوسيع في التعليم وحضور للمرأة وتجارب رائدة في العمل الوطني والاجتماعي، وكانت عدن بما حملته من إرث حضاري وتنوع إنساني، حاضنة للأحرار وجسرا للتواصل بين أبناء الوطن الكبير. أيها الشعب اليمني العظيم، نحتفي بهذه الذكرى في لحظة تتجدد فيها مسؤوليتنا عن حماية النظام الجمهوري ومؤسساته الوطنية وإنهاء الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، متسببة بواحدة من أفظع المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث. وفي هذه المناسبة أتوجه بتحية خاصة إلى أهلنا في المحافظات الجنوبية الذين كانوا في طليعة المدافعين عن مشروع الدولة وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل حماية مدنهم ومؤسساتهم ومصالحهم الوطنية. لقد كانت عدن والمحافظات الجنوبية في صدارة المدن التي دحرت مشروع الميليشيات الحوثية الإرهابية قبل أن تتواصل جهود القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية لاستعادة مساحات واسعة من أراضي الجمهورية. واليوم يتجدد هذا الدور من خلال تضحيات أبطال قوات العمالقة ودرع الوطن وسائر الوحدات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية الذين يطلعون بمسؤولياتهم في مختلف الجبهات ويقدمون نموذجا للتضامن الوطني، ولا سيما إسناد أهلهم في محافظة تعز المحاصرة. يا أبناء أكتوبر العظيم وأحفاده الأحرار، إن التهديد الذي تمثله الميليشيات الحوثية اليوم ليس خطرا على محافظة دون أخرى، بل تهديد وجودي لأمن اليمنيين وحريتهم ومستقبلهم شمالا وجنوبا. فما يجري في تعز ومأرب لا يمكن فصله عن أمن عدن وحضرموت وسائر المحافظات، ولا يمكن الاطمئنان إلى مستقبل أي جزء من وطننا ما دام قرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة وما دامت حياة المواطنين ومصالحهم عرضة لتهديد السلاح. إننا وكل الشرفاء في المنطقة والعالم نعتز بالمواقف المشرفة لأبناء المحافظات الجنوبية ونؤكد أن حماية أبناء الجنوب واستقراره وصون حقوق أبنائه وتطلعاتهم جزء أصيل من مسؤوليتنا الوطنية الأوسع نطاقا. ومن هنا نجدد التزامنا الثابت بعدالة القضية الجنوبية وبما سيفضي إليه الحوار الجنوبي الجنوبي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وصولا إلى حل عادل وشامل يعالج مظالم الماضي ويحترم الإرادة الشعبية ويضمن الحقوق والشراكة والمستقبل الآمن للجميع. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، قبل أيام أعلنا انطلاق عملية فجر اليمن، وهي اليوم تمضي بثبات نحو هدفها النهائي بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية، بعد أن استنفذنا كل فرص التهدئة وإصرار الميليشيات الحوثية على خيار الحرب والتصعيد وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية. ولفهم ما يجري اليوم لا بد أن نتذكر كيف بدأت هذه المأساة وما دفعه شعبنا من أثمان باهظة ضد الانقلاب على مؤسسات الدولة والتوافق الوطني. فقد خلفت سنوات الحرب مئات الآلاف من الضحايا وملايين من النازحين وأراض ملغومة وقرى مدمرة ومدارس مغلقة ومستشفيات عاجزة عن أداء واجباتها، وفي مناطق واسعة من البلاد باتت المقابر شاهدا مؤلما على عبث الميليشيات فيما حرم جيل كامل من حقه الطبيعي في التعليم والأمان. ولم تتوقف هذه الجرائم عند حدود بلادنا، بل امتدت إلى المطارات والمنشآت المدنية في المملكة العربية في السعودية والسفن التجارية في المياه الإقليمية والدولية، في وقت تستمر فيه الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في مختلف أنحاء بلادنا. وقد تابعنا ببالغ الحزن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والمعتمرين من جنسيات متعددة في امتداد لسلسلة الاعتداءات الإجرامية التي طالت منشآت مدنية وحيوية في المملكة العربية السعودية وهددت أمن الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بما تمثلانه من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين جميعا. إن هذه الاعتداءات بما تنطوي عليه من استهانة بأرواح الأبرياء وانتهاك لحرمة الأماكن المقدسة وتجاوز لكل الخطوط الحمراء تكشف مجددا عن الوجه الحقيقي لجماعة لا تقيم وزنا لحرمة دم ولا قدسية مكان ولا تتورع عن تعريض أمن المنطقة ومقدسات الأمة ومصالح شعبها لأخطار جسيمة خدمة لأجندة داعميها العابرة للحدود. إن استهداف المطارات والمساجد والمنازل وتعريض حياة الأبرياء للخطر هو دليل جديد على ضرورة إنهاء هذا التهديد بصورة جذرية وتجريد الجماعات المسلحة من فرض الحرب على الشعب اليمني ودول المنطقة كورقة ابتزاز كلما طلب منها ذلك. وهذا هو جوهر عملية فجر اليمن، استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرار الحرب إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية بما يكفل سيادة القانون ويمنع أي جماعة مسلحة من مصادرة إرادة الشعب أو تهديد أمن الجيران وخطوط الملاحة الدولية. أيتها الأخوات أيها الأخوة، إن ما تشده تعز اليوم من تصعيد عسكري وحصار متفاقم وما تواجهه محافظات أخرى من تهديدات يؤكد أهمية وحدة الجبهات وأن حماية المدنيين واستعادة مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية لا تقبل التجزئة. وأتوجه هنا بحديث خاص إلى أهلنا في محافظة تعز رجالا ونساء في الداخل والخارج، هذه المحافظة التي دفعت أثمانا باهظة دفاعا عن النظام الجمهوري ولم تتخلى يوما رغم الحصار والمعاناة عن حقها في الحياة والحرية والكرامة. أقول لكم اليوم إن تعز التي واجهت سنوات الحصار بشجاعة أبنائها قادرة على تجاوز هذه المحنة أيضا، وإننا نثق بصمود أهلها وبعزيمة أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وسنواصل العمل بكل ما نملك لحماية المدينة وإعادة فتح طرقها وتخفيف معاناة سكانها. لقد وجهنا الحكومة والسلطة المحلية وكافة الجهات المختصة لتعبئة الإمكانات المتاحة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة وتوفير الغذاء والدواء ومساعدة النازحين والأسر المتضررة، والعمل على تأمين وصول الإمدادات وفتح الطرق الحيوية، وندعو الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والمنظمات الدولية والإقليمية إلى استجابة عاجلة تتناسب مع حجم المعاناة التي صنعتها الميليشيات وتضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات دون عوائق. ونعبر عن تقديرنا لمظاهر التضامن التي شهدناها من سائر المحافظات مع أهلهم في تعز بما يجسد وحدة الصف والروابط الإنسانية بين أبناء شعبنا الكريم. يا أبناء شعبنا في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات، نؤكد مجددا أنكم لستم هدفا لعملية فجر اليمن، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم من أهم أسبابها. ولهذا ندعوكم إلى حماية أبنائكم من حملات التجنيد والزج بهم في المعارك والابتعاد عن المواقع العسكرية ومناطق الاشتباك والاستفادة من قرار العودة الآمنة والعفو المعلن وفقا لضوابطه القانونية. إن التاريخ سيحفظ أسماء الذي حموا جمهوريتهم واستماتوا في الدفاع عن حقوقهم العادلة في صفحات من ذهب، كما سيفتح قوام للعار لكل من تواطأ مع المشروع الإمامي أو استغل معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. أيها الشعب اليمني العظيم، في هذه المناسبة نجدد عميق امتناننا للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي الكريم على مواقفهم الأخوية الثابتة إلى جانب شعبنا ومؤسساته الوطنية. لقد تجلت هذه المواقف في دعم مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني والموازنة العامة والمساهمة في انتظام الخدمات والرواتب وإغاثة المتضررين ونزع الألغام وإعادة تأهيل المنشآت وتنفيذ مشروعات التنمية والإعمار. كما نثمن عاليا التوجيهات الملكية السامية بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية، وهي مبادرة إنسانية تمس حياة ملايين المواطنين وتعكس عمق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين بلدينا وشعبين الشقيقين. وهذا هو نهج المملكة العربية السعودية وشعبها الأصيل الذي تجسد عبر عقود في دعم الاستقرار وإسناد التنمية وتغليب فرص السلام والبناء، وهو نهج يتجدد اليوم في وقوفها إلى جانب شعبنا ومؤسساته الوطنية وقواته المسلحة والأمن. وهنا تتضح المفارقة بين مسارين مختلفين، مسار يوجه موارده إلى الاقتصاد والخدمات وإعادة بناء الحياة، ومسار يستنزف الموارد في الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب ويترك وراءه النزوح والدمار والخراب. فما يحتاجه اليمنيون اليوم ليس مزيدا من الصواريخ والمقابر، بل مزيدا من المدارس والمستشفيات وفرص العمل، وليس جولات جديدة من النزوح بل عودة آمنة إلى الديار، وليس اقتصادا للحرب بل اقتصادا يمنح الناس أسباب العيش الكريم. ولهذا نؤكد أن أمن المملكة باستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالحه الوطنية الذين وجدوا فيها فرص العمل والحياة الكريمة. ومن هنا فإن الاعتداء على أمنها ومنشآتها المدنية هو اعتداء على المصالح الحيوية لشعبنا واستقرار المنطقة بأسرها. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، لقد علمتنا ثورة أكتوبر أن الحرية لا تصان بالخوف، وأن سيادة الأوطان لا تبنى بقبول الاستبداد والحق الإلهي في الحكم، وإنما بإرادة شعوبها وعدالة مؤسساتها ومساواة مواطنيها أمام القانون. واليوم فإن مسؤوليتنا التاريخية لا تقتصر على إنهاء الحرب، بل على إنهاء الأسباب التي أعادت إنتاجها وبناء دولة لا يكون فيها السلاح وسيلة لفرض وقائع بالقوة، ولا إرادة فرد أو جماعة فوق إرادة الشعب وسيادة القانون. لقد صنع أباؤنا في سبتمبر وأكتوبر فجر الحرية والاستقلال، ومسؤوليتنا اليوم أن نصنع لأبنائنا فجر الدولة والسلام المستدام، دولة تتسع للجميع وتصون الحقوق والحريات ولا صوت يعلو فيها على صوت القانون. وقد أبلت قواتنا المسلحة بلاء حسنا منذ انطلاق عمليات فجر اليمن، ومهما حدثت من تغيرات مؤقتة على الأرض سترون بعون الله وبسالة قواتنا المسلحة ودعم أشقائنا وأصدقائنا ما يجعل التزامنا بإنهاء التهديد الإرهابي واقعا معاشا، لأن هذا القرار بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الشفاء للجرحى، الحرية للمحتجزين والمختطفين. أكتوبر مجيد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: 14 من أكتوبر يوم من أيام المجد والحرية وثورة شعب وصوت وطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
0: ذكرى وطن لا تنحني رايته. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: إرادة شعب صنعت التاريخ ومجد خالد وحرية راسخة.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: تاريخ نعتز به ووطن نفتخر به. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: ذاكرة ثورة وحكاية وطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: نتاج وإمداد طبيعي للثورات التي شهدتها المنطقة العربية في سبيل بناء معيشي زاهر.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: إشراقة حياتية وطنية في سبيل التحرر من الاستعمار البغيض. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: انطلقت شرارة الثورة من على قمم جبال ردفان الشماء لتنير الأرض بأنوار الحرية. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: مزيدا من الانتصارات على أعداء الوطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار في مراحل العمل التحرري النضالي. الله.

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقدي.
1: ما أقدر على البعد.

أعزائي المستمعين، مساء يطل عليكم محملا بعبق الذكريات وبصوت الأغنية التي لا تزال قادرة على أن تأخذنا من حاضرنا إلى زمن جميل، زمن كانت فيه الكلمة تحمل إحساسا، واللحن يحمل حكاية، والصوت يحمل ذاكرة وطن. وفي مستهل هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، حيث نفتح معكم نافذة على الأغنية الحضرمية، ونستعيد من خلالها شيئا من ملامح الماضي، وشيئا من وجوه الذين صنعوا ذلك الزمن الجميل. في نبض الحنين لا نبحث عن الأغنية لمجرد الاستماع إليها، وإنما نحاول أن نقترب من حكاياتها، من كلماتها، من إحساسها، ومن المعاني التي اختبأت بين أبياتها وظلت قادرة على الوصول إلى القلب مهما تعاقبت السنوات. فبعض الأغنيات نسمعها مرة فنطرب، ونسمعها بعد سنوات فنكتشف أنها كانت تتحدث عنا، عن أيامنا، عن أحبابنا، عن أماكن غادرناها، أو أشخاص غابوا، أو ذكريات ظلت معلقة في زاوية من القلب.

أحبائي، للحنين حكاية طويلة مع الإنسان، فالإنسان لا يعيش بالحاضر وحده، وإنما يحمل معه ماضيه أينما ذهب، يحمل صور طفولته وملامح أهله وأصوات الأماكن التي نشأ فيها والطرقات التي اعتاد السير فيها وحتى التفاصيل التي لم يكن يشعر بقيمتها حين كان يعيشها، لكنه حين يبتعد يكتشف أنها كانت جزءا من حياته. يصبح البيت ذكرى والطريق حكاية ورائحة الأرض وطنا والصوت والأغنية القديمة مفتاحا يفتح أبواب الذاكرة، ولذلك كان للغناء في حياتنا معنى يتجاوز الطرب، فالأغنية تحفظ ما قد يعجز الإنسان عن حفظه بالكلمات، تحفظ الوجوه والأماكن والأيام والأحاسيس. وحضرموت بما عرفته من سفر وترحال واغتراب عرفت هذا النوع من الحنين جيدا. خرج أبناؤها إلى أماكن بعيدة، حملوا معهم تجارتهم وأحلامهم، وتركوا وراءهم الأهل والبيوت والقرى والوديان، لكنهم لم يتركوا الوطن. كان الوطن يسافر معهم في حديثهم ولهجتهم وعاداتهم ورسائلهم والأغاني التي كانوا يسمعونها ويرددونها بعيدا عن الأرض الأولى. ولهذا ظل الحنين إلى الوطن حاضرا في الشعر والغناء الحضرمي، خصوصا عند شعراء استطاعوا أن يجعلوا من القصيدة مساحة للحديث عن الإنسان ومكانه وجذوره. ومن هنا نصل إلى أغنية حلقتنا لهذا اليوم، أغنية تحمل في ظاهرها صورة جميلة عن الطير والعش، لكنها في أعماقها تحمل معنى أوسع وأعمق، معنى الانتماء إلى الأرض والعودة إلى الوطن. إنها أغنية لازم إلى عشه يعود، من كلمات الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار.

أعزائي المستمعين، قبل أن ندخل إلى تفاصيل الأغنية دعونا نتوقف عند الصورة التي بنى عليها المحضار هذه الكلمات: الطير، ذلك المخلوق الذي خلق للطيران والسماء أمامه واسعة يستطيع أن يقطع المسافات وأن يبتعد عن المكان الذي ولد فيه، لكن مهما اتسعت السماء هناك عش يعرفه ويعود إليه. ومن هذه الصورة البسيطة ينقلنا المحضار إلى معنى الإنسان، فالإنسان أيضا قد يرحل ويبتعد وتأخذه الحياة إلى أماكن كثيرة، لكن هناك أرضا تظل مختلفة عن كل الأراضي، أرضا ارتبط بها منذ طفولته، فيها جذوره وذاكرته وأهله وبداياته الأولى.

يقول المحضار: ألقي عصا الترحال تترحل لماء، ما دام أرضك فوقها الماطر هماء، وتحسن المرعى ولك هب البرود، لازم إلى عشه يعود. ما أجمل أن يبدأ الشاعر بعصا الترحال، فهي تختصر رحلة الإنسان الطويلة، عصا يحملها المسافر، وكأن الشاعر يقول له: لقد طال بك السفر، فلماذا لا تضع عصا الرحيل؟ فالأرض ما زالت بخير، والمطر يهطل عليها، والمرعى فيها حسن، والنسيم يهب، والمكان الذي تركته لم يمت بل ظل ينتظر عودتك. ثم تأتي العبارة التي تصبح مفتاح الأغنية كلها: لازم إلى عشه يعود.

مستمعين الكرام، وبعيدا عن رمزية الأغنية، فقد أشار المحضار رحمه الله في إحدى مقابلاته إلى أن هذا المعنى يرتبط بالشوق إلى الوطن، وهنا تظهر براعة الشاعر في التعبير عن الوطن دون أن يسميه في كل مرة، فهو يستخدم الطير والعش والغصن والأرض والمطر ليصل بنا إلى معنى الوطن. فالوطن أحيانا لا يحتاج إلى أن نقول اسمه، يكفي أن نقول العش والأرض والجذور والعودة. ومن هنا يمكن أن نفهم الأغنية على أنها أكثر من قصة عن طير غادر عشه، إنها حكاية إنسان غادر أرضه لكنه لم يغادرها من داخله.

ثم يقول المحضار: يا منتمي للأرض هذه الأرض ما تبخل على من حب وإليها انتمى، وتبادله دايم بديل الجود جود، لازم إلى عشه يعود. هنا يصبح الحديث أكثر وضوحا: يا منيتي للأرض. فالانتماء ليس مجرد كلمة، إنه علاقة بين الإنسان والمكان. الأرض تعطي والإنسان يحب، الأرض تحتضن والإنسان يحمي، الأرض تمنح الخير والإنسان يحفظ لها الوفاء. ولهذا يقول: وتبادله دايم بديل الجود جود، ولكن الأرض لا تنسى من أحبها. ومن هنا تصبح العودة إليها وفاء، وليست مجرد عودة من سفر.

مستمعين الكرام، ولعل أجمل ما في الأغنية أن المحضار لا يكتفي بالحديث عن الأرض، وإنما يجعل الإنسان جزءا منها فيقول: الأرض هذه ليبها غصنك الماء، والحقبها تربة زمن خصبه وماء، وأثمر ولقى عود يا مقواه عود، لازم إلى عشه يعود. الغصن الذي نما هنا شرب من ماء هذه الأرض، وعاش في خصبها وأثمر فيها، فكيف يمكن له أن ينكرها؟ إنها صورة للجذور، فالإنسان مهما كبر ومهما سافر ومهما وصل إلى أماكن بعيدة، يبقى هناك سؤال لا يستطيع الهروب منه: أين بدأت؟ ومن أين جاءت جذوري؟ وأين الأرض التي عانقت وجداني؟

مستمعين الأعزاء، كم من مغترب عاش سنوات طويلة بعيدا عن بلاده، لكنه كان يحتفظ بصورة البيت في ذاكرته، وكم من إنسان كان يستطيع أن يتحدث عن مدينته بكل تفاصيلها حتى بعد أن أمضى عمرا في مكان آخر. إنها الذاكرة التي تجعل الوطن حاضرا حتى في كل تفاصيلها حتى بعد أن أمضى عمرا في مكان آخر. إنها الذاكرة التي تجعل الوطن حاضرا حتى في الغياب، ولهذا لا نستغرب أن تكون الأغنية واحدة من أقوى وسائل استحضار المكان، فأحيانا يكفي لحن قديم حتى يعود الإنسان إلى زمن لم يعد موجودا إلا في ذاكرته.

ثم تأتي الخاتمة: حبيتها وحميتها في من حمى، والحب يجري في عروقك والدماء، والله والتاريخ والأمة شهود، لازم إلى عشه يعود. هنا يتحول الحب إلى مسؤولية، فمن أحب الأرض لا يكتفي بالحنين إليها، وإنما يشعر بجوانب تجاهها، يحميها ويحفظها ويظل وفيا لها. ولهذا جاءت العبارة: والحب يجري في عروقك والدماء، ليصبح الانتماء شيئا متجذرا في الإنسان وليس مجرد إحساس عابر.

أيها المستمعون، من أجمل ما في هذه الأغنية أن كل واحد منا يستطيع أن يجد نفسه فيها. من عاش الغربة يسمع فيها وطنه، ومن ابتعد عن أهله يسمع فيها دعوة للعودة، ومن فقد مكانا عزيزا يسمع فيها صوت الذكريات، ومن بقي في أرضه يسمع فيها تذكيرا بقيمة هذه الأرض. وهكذا تصبح الأغنية ملكا لكل من عرف معنى الحنين.

ولعل العبارة التي تظل ترن في الذاكرة هي مهما يطير الطير في جو السماء لازم إلى عشه يعود. فالطيران ليس ممنوعا، والرحيل ليس خطأ، والسفر قد يكون ضرورة، لكن الذي لا ينبغي أن يضيع هو العش، أن يعرف الإنسان أين جذوره وأين وطنه وأين الأرض التي ينتمي إليها.

أعزائي المستمعين، هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية رحلتنا في هذه الحلقة، رحلة بدأت من عصا الترحال ومرت عبر المطر والأرض والغصن والجذور وانتهت عند العش، رحلة أراد لنا المحضار من خلالها أن نرى الوطن بصورة مختلفة، لا باعتباره مكانا فقط وإنما باعتباره جزءا من الإنسان. قد يطير الطير بعيدا، وقد يقطع الإنسان آلاف الأميال، وقد تأخذنا الحياة إلى أماكن لم نكن نحلم بالوصول إليها، لكن يبقى في القلب مكانا واحدا لا يحتاج إلى خريطة، مكانا يعرفه القلب قبل العين، إنه العش الأول، إنها الأرض الأولى، إنه الوطن.

وفي ختام هذه الحلقة نعود إلى البيت الذي اختصر حكاية الحلقة كلها: مهما يطير الطير في جو السماء لازم إلى عشه يعود.

0: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على البعد.

0: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمعين والسميعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشوار اليوم. هذه الحلقة سنناقش فيها العديد من الملفات الساخنة مع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في ساحل حضرموت. ضيوف الحلقة المهندس أو ضيوف الحلقة الأستاذ خالد العساني، المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية في ساحل حضرموت، والمهندس محمد باجبير، رئيس النفاذ السلكي في المؤسسة العامة، والفني والمهندس عارف جوبان. سنكون معكم بإذن الله على هاتف الاتصالات المباشر 30-2929. تحياتي أنا في باخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، وتحيات العزيزة مادلينا باكود من الإعلام. جديد فاصل ثم نواصل.

0: مجدول في إذاعة المكلة، لكن هذا حلقات اضطرارية نظرا لغياب العزيز علي باقي بالسفر إلى خارج الجمهورية. وأكرر حلقة هذا اليوم سنناقش فيها ملفات ساخنة عن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية مع المهندس مع المدير العام الأستاذ خالد العساني المدير العام للمؤسسة، وأيضا المهندس محمد باجبير رئيس قسم النفاذ السلكي، والمهندس عارف سالم باجوان رئيس قسم الشبكات النحاسية. وكرر ترحيبي بكم وعلى هاتف البرنامج 3929. تحياتي أنا في مخريبة، تحيات للأعزاء مادلينا باكود من إدارة الإعلام الجديد ومن الإخراج والتنفيذ عمر بامبوع. حياك الله أستاذ خالد، نرحب بكم جميعا. وبدون مقدمات أستاذ خالد، أنت لسه ضيف على الإذاعة، سعداء بعد توليت مسؤولية الإدارة بقرار رسمي. ماذا يعلق أستاذ خالد على ذلك؟ تفضل.
1: طبعا أقول في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأخ الأستاذ فهيم والطاقم الإذاعة، وبالمناسبة أعيدها فرصة طبعا أهني وأبارك طبعا لإذاعة المكلة على مرور 59 من عام منذ تأسيسها، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح والمزيد من العطاء. فنهني أنفسنا ونهنيكم بهذه المناسبة. وأما ما اتطرقت له، طبعا نحن استلمنا الفرع، واستلمنا الفرع ليس على طبق من ذهب يعني، وإنما استلمنا يعني في تراكمات موجودة. وطبعا نحن نقدر المواطن يعني على تحمله تلك العبء، ما يعادل يمكن قريب 4000 خط كان عاطل منذ تولينا المهمة، ولا الحمد لله ما يعادل يمكن قريب 200 خط المتبقي من 4000. فهذا يعتبر إنجاز عظيم، ومن خلالكم وخلال البث المباشر الآن إذاعة المكلة أشكر زملائي طبعا أصحاب الشبكة وإدارة المبيعات والفريق الجنود المجهولة في الميادين التي تعمل صباحا ومساء من أجل تلافي وضعنا خطة. وبالفعل الحمد لله ولله التوفيق، نجحت هذه الخطة وأنجزنا العدد الكبير في فترة وجيزة يعني. نحن أتينا طبعا مرسوم طبعا في آخر العام لنا هدف يعني، وضعنا خطة مصغرة على قدر الفترة الزمنية لنهاية العام، لكن إن شاء الله العام القادم نضع خطة تليق بمحافظتنا تليق بفرعنا، وتكون الخدمة يعني ترتقي والفرع يرتقي للأحسن إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله
1: نحن وطاقمنا كنا يعني في تفاهم وعمل مشترك مع بعضنا البعض. هذا ما حبيت.
0: طيب أنا أشكرك أستاذ سعود. لك مهندس محمد، عطفا على ما تفضل الأستاذ خالد العساني، وأولا نبارك لكم يعني القيادة الجديدة بقيادة الأستاذ خالد العساني بعد القرار الصادر بتعيين رئيس أو مدير عام للاتصالات السلكية. بماذا يعلق أستاذ محمد أنه فعلا جهود بذلت تحسن في الشبكة، يعني العمل زي ما تفضل بالرقم، وأنت مهندس خاص بقسم النفاذ السلكي. أولا قبل أن ترد علي، ما هو النفاذ السلكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أود أن نشكر طاقم إذاعة المكلة على استضافتنا في هذا اليوم، وأخص بالشكر الأستاذ فهيم،
0: حياك الله الله،
2: وكل من يقوم بمساعدتنا في بث هذه الحلقة من طاقم فني وغيره. بالنسبة للقسم النفاذ السلكي باختصار شديد، هو كل ما يتعلق يخص الخدمات اللي تقدمها المؤسسة العامة للاتصالات، والذي ترتبط بالمشتركين عن طريق سواء أسلاك نحاسية أو عن طريق ألياف ضوئية. نحن كثير من الخدمات اللي عندنا موجودة يا أما توصل للمشترك عن طريق خط التليفون الهاتفي، وهو عبارة عن سلك نحاسي ويتخللها كابلات نحاسية وكباين وهكذا الأمور كلها، هذه الشبكة نسميها نطلق عليها الشبكة النحاسية. وأيضا في معنى خدمات جديدة، والآن بدأنا أو منذ قرابة أكثر من عامين، ووصلنا الخدمة إلى أكثر

0: جزء كبير من كبار العملة نعتبرهم نحن. ممكن نقول زي شركات الصرافة، البنوك، المؤسسات الكبيرة. فهذه يسمونها خدمة الألياف الضوئية، يعني نوصل للمشترك خدمة من الاتصالات، يا أما أن تكون انترنت فايق السرعة تصل سرعته إلى 100 ميجا، وممكن نوصله عبر كابل الألياف الضوئية خط تليفون هاتفي، وممكن نوصله الربط الشبكي بين الفروع. فمثلا لو كان عندي شركة، مثلا شركة الصرافة عبارة عن مجموعة من الفروع لها، فيمكن الربط بين مجموعة الفروع هذا إلى المركز الرئيسي عن طريق شبكة الألياف الضوئية. فهذه الشبكة تعتبر من الشبكات الجديدة والمتطورة في مجال الاتصالات، من أحدث الشبكات إلى الآن. يعني كل المواصفات موجودة في الألياف الضوئية. يعني كابل الألياف الضوئية ممكن يعطينا أكثر من خدمة في آن واحد. فبالتالي الآن بدأنا الآن بقيادتنا الجديدة الأستاذ خالد، ونشكره على السعي الحثيث في الارتقاء والنهوض بالمؤسسة، ونأمل التجاوب من جميع الأطراف.
1: مهندس محمد، قبل أنسى، يعني عطفا على ما تفضلون في القيادة الجديدة، أنه فعلا هناك جهود بذلت من الأستاذ خالد العساني أنه استحداث طرق التعامل مع المواطن، أنه فعلا التجاوب مع سرعة البلاغ، تعاملتم على الفورجي والشبكات دي. كيف تقيم فعلا أنه هذه التطورات السريعة في المؤسسة؟ والله تفني مختص يعني.
0: أقيم التطورات السريعة التي أحدثها الأستاذ خالد في هذه الفترة الوجيزة، يعني صراحة أنا أقول يعني شيء كبير، يعني ما كنا نعاني في السابق من نقص في الكادر، ونقص في برضو نقص في الكادر، وبعض الزملاء تحسوا أنه في بعض الأعمال ممكن يحس بنفسه نوع من الغبن نوعا ما، لكن بوجود قيادتنا الجديدة وتسهيل كل الصعاب وتذرير كل الصعاب وتحفيز الموظفين، فبالتالي الكل يعني أبدأ ما بوسعه وزيادة.
1: يا سلام.
0: فبالتالي أقدر أن الآن جهود تبذل كثيرة جدا.
1: ممتاز. مهندس عارف سالم بجبار، رئيس قسم الشبكات النحاسية، أيضا أكرر سؤالي، يعني أنت مخضرا في الإدارة ما شاء الله، عصرت مدرة كثير. الآن في تطورات حاصلة، يعني امتدادا لمن سبقه الأستاذ خالد العساني، تعاملكم أنتم مع المواطن مباشرة، المواطن شعر فعلا بأنه في هناك في تجاوب في بعض الأمور عندما يتم الإبلاغ في أي عطال وهكذا. أنت رئيس قسم الشبكات، كيف ترى الموضوع فعلا أنه الآن في ظل التطورات والاستحداث الجديدة هذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في تطورات كثيرة ما كانت في السابق، والآن مع الخطة الجديدة للمدير العام وضع خطة بالنسبة للشبكة وبالنسبة للشكاوي، وفي تحسن أكثر في الإصلاحات في الكابلات وفي شبكة الخطوط المواطنين، البلاغ ما عاد يتأخر إلا إذا هناك فيه هناك صعوبات في بالنسبة لل بعض الخطوط، انها في هناك معرقله من ناحيه الشبكه، من ناحيه الكابلات، في تقطعات من قبل المؤسسات، من قبل المواطنين، من قبل مقاولين، يتاخر العطال.
1: يعني احيانا الموضوع انه المؤسسه تتجاوب مع البلاغ بسرعه، لكن في يكون خاري طاقه اللازمه.
2: نعم، البلاغ احيانا ما يبتع الا 3 ايام يومين.
1: يعني في حال تحسن في التجاوب مع البلاغ وعن الإصلاح الفني لأي خلل. طيب أستاذ خالد، خليني أعود لك، يعني نكون واضحين شوية، وأنت دائما صراحتك معهودة في ظل الظروف الحالية. طبعا الكل يشهد وطن ممزق، هنا قيادة وهناك قيادة، والمؤسسة العامة للاتصالات حقيقة يعني هي من الـ من الـ من الـ الواجهة التي تعامل كل الناس معها في عموم ربوع الوطن. السؤال اللي يطرح نفسه، كيف استطاعت مؤسسة الاتصالات في حضرموت تنفيذ مهامها والارتقاء بالخدمة للمواطن؟
3: شكرا جزيلا أستاذ حيم. طبعا هذا طبعا الارتقاء وأيضا التطور الذي شهده الفرع المؤسسة في المكلا أو في ساحل حضرموت طبعا لن يأتي من عبر خالد الأساني فقط، وإنما طبعا أتى بتضافر الجميع وتكاتف الجميع. فزي ما أشرت في البداية نحن الفرع استلمناه في كثير من العبء الكبير، والمواطن طبعا ما يدرك هذه الأمور. المواطن حق من حقوقه أن خطه لما يتعطل يتصلح
1: بالضبط،
3: ولكن طبعا نحن زي ما أشار عارف نواجه بعض الأمور. نحن وضعنا خطط على أساس طبعا معنا فرقة مستقلة هذا خاصة بالكيبلات، وكرسناها العمل في عاصمة المحافظة قبل المركز نظرا لما تحتضى به المحافظة تمام من أهمية بكونها عاصمة المحافظة والمستثمرين وأيضا استثمار المحافظة وخطوط المحافظة. نحن أيضا زي ما قلنا هدفنا رسمنا هدف على أساس مواكبة التنمية بالمحافظة. طبعا نحن عملنا بإشراك مع السلطة المحلية نواكب التطور الموجود سواء عبر المستثمر أو عبر السلطة المحلية، وأيضا

0: اربع حشوان.
1: اربع حشوان
2: معروف خلاص.
1: طيب خلاص واضح.
3: يا تمت ان شاء الله الاسبوع القادم هو جاهز.
1: يا سلامة. شكرا استاذ خالد.
0: انا في يوم ما قصر وتعب وخالد جياني تعب بالصدق.
1: هو شوف الاستاذ خالد والمهندس عارف مختصين يقول لك خلاص يوم من الاسبوع القادم بكون جاهز.
0: ان شاء الله.
1: ما جهز اتصلي عليه ما عليك انا بتواصل معهم.
0: بتصل بس بعد.
1: شل لي رقمي خذيه واتصل معلش ما عندك مشكلة يعني.
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك. يعني المشكلة وقف سريع ولكن يلا طيب. استاذ خالد جغرافية حضروت كبيرة يعني حد ذاته.
3: أكيد أكيد.
1: طيب بدي اتصل معلش سامحونا يعني عشان نعطي الموضوع حق. ألو أهلا السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيف حالكم؟
1: حياك الله تفضل أخي معي.
4: معك أبو محمد.
1: أبو محمد تفضل.
4: أنا بغيت الفاي 5G بس عندي ما في نقطة اتصال ممكن إنه أشتغل عندي الفار جي.
1: من أي منطقة اتصلت الله يحفظك؟
4: أنا أدخل من زين الشفاء.
1: من؟
4: زين الشفاء زين الشفاء.
1: ها زين الشفاء. طيب تفضل.
4: أنا بغيت الفار جي بس عندي ما في نقطة أنا في مرتفع جبلي يعني ممكن يضبط لي الفار جي أو لا؟
1: اسمعنا. الأستاذ خالد بيرد عليه خليك دقيقة بس عشان يطمنك لأنه هو ما أمور طيبة يعني. خليك معه تفضل يا استاذ محمد. استاذ خالد تفضل.
3: حياك الله ابو محمد ربي يحفظك ان شاء الله. طبعا معنا محطة الان ان شاء الله خلال الاسابيع القادمة سترى النور في جور الشفاء محطة 4G يعني والقيد العمل يعني وان شاء الله بإذن الله الفور جي بيكون هناك بأوضح ما يكون إضافة إلى الانترنت.
4: بس لا لحظة لحظة أنا بيتي فوق في المرتفع الجبلي يعني
3: مرتفع الجبل هي فوق الجبل يعني المحطة
1: بقول لك المحطة خلفك يعني بتستفيد منها بإذن الله
5: وبيستفيد هذا المرتفع الآن بيستفيد شغال عندهم
1: الآن
3: ممكن يا المحطة حبيبنا
1: الآن يقول لك خدمة فعالة وبإذن الله أنت الأمور طيبة معك وتعال رأي الإدارة بس
4: تمام شكرا لكم
1: شكرا لك الله يحفظك. هذا اتصال أيضا من الأخ محمد كرامان في هاف مون يقول انه نطالب ادخال الخدمة في هاف مون غرب الضيافة والله ما ادري تقريبا هو ما حدد بس يقول انه
3: بيخن بيخة
1: غرب الضيافة معروف يعني
3: أيوة.
2: بالنسبة لغرب الضيافة نحن
1: طيب خلينا بس استفسر من اي خدمة يرد علينا الان على على هذا شوف اي خدمة اي خدمة يرد وشوف وهذا اتصال من اصحاب النبيل بشري هذا من معيد المكفين النبيل السلام عليكم
6: عليكم
1: السلام تفضل أخي الله يحفظك معك أستاذ خالد ومعك مهندس محمد مهندس عارف تفضل
6: حي ضيوفك الأستاذ خالد
1: الله يسمعك تفضل
6: انتقلت الاتصالات نقلة نوعية
1: الله يحفظك
6: الله يحفظك الله يوفق الجميع
1: تفضل
6: المشكلة بقول لك اليمن 4G يا أخي الأيام الأخيرة يعني استهلاك النت كثير فيها
1: أصحاب الاختصاصات الخاصة دول الحديث الخاصة تفضل نبيل تفضل
6: الاستهلاك الجيجات استهلك السرعة
1: يعني قلت لك سرعة الاستهلاك في الجيجا وال
6: ايوه
1: طيب نبيل عندك راديو سمعنا ولا تبغى من الهاتف
6: عندي راديو عندي راديو
1: طيب يلا اسمع راديو ان شاء الله تفضل المختصر في الموضوع هذا
2: بالنسبة للاستهلاك حق الفورجي طبعا كثير من الناس عندهم يعني فهم شوية ما نقول نحن سوى شوية فهم بعضهم يفتكر ان خدمة الفور جي التعرفة حقها زي خدمة الاديسل الخط الثابت العادي فهو في فرق الخط التليفون العادي الاديسل تعرفته تكون اقل والتعرفة حق الفور جي اغلى شوية فبالتالي هو يستشعر ان الفور جي رصيده بسرعة يكمل وفي نفس الوقت ما ينسى ان الفور جي سرعته افضل من الاديسل فبعضهم لما
1: يعني يعتمد على الاستهلاك
2: يعتمد على الاستهلاك
1: طيب عشان عامل وقت استاذ خالد استاذ محمد استاذ عارف كرمان الان رد مباشره يقول انه الهاتف والنت واوضح في رسالته لا توجد عندنا الخدمه للهاتف والنت بينما جوارنا بيننا وبينهم حوالي كيلو او اقل توجد الخدمه لغرب
5: المسافه
3: وين
1: غرب الضيافة غرب الضيافة نعرف بيته
5: وين
1: يعني شو تمثل باكستانية
5: تطلع
1: 60
5: هذه
1: ردوا على ايش الرد لهذا الرجال
5: يعني بالنسبة للشبكة هناك ما في شبكة هناك عندهم العام ما في شبكة منطقة مستحدثة
1: لكن يقول في كيلو بين جيرانه
5: كيلو
1: مسافة طويلة
5: يعني نحن نسمح للخط على 150 متر
1: أقصى شيء.
5: نعم
1: أغلى. نعم. إيش في هذا الموضوع؟
5: هذه الشبكة إن شاء الله تطورت شبكة.
1: لا الحين الأستاذ خالد لا ولا محمد.
2: لا شوف هذا طبعًا هذا يعتبر من ضمن زي ما أسلفت من سابق. الآن نحن في نقلة نوعية من الشبكة النحاسية إلى شبكة الفورجي.
1: يعني يعتمد على.
2: يعني المؤسسة الآن مشاريع الشبكة النحاسية تعتبر مغلقة في المؤسسة. نحن مش هذا المشكلة اللي يعني هذا اللي يشتكي هذا كريمان في غرب دار الضيافة. عندك برضه هنا في الديس منطقة كبيرة أكبر من هذه المنطقة. منطقة اسمها شعب بني هاشم اللي.
1: نعم نعم نعم.
2: ولا خط عندهم. عندهم بس قسام واحد في 10 خطوط في بداية بني هاشم. منطقة بني هاشم عادهم يمدون مدات كثيرة في السلك ويعانون منها. فهذه المناطق كلها تعتبر مناطق مستحدثة
1: طيب
2: وجديدة.
1: طيب لا بس عشان عامل
2: الحل حقه هو الفورجي.
1: هذا هو أستاذ خالد الحل حقه الفورجي. بس قبل ما ترد هذا الاتصال الاتصال تفضل الحل الفورجي. طبعا كيف استعدادات مؤسسة الفورجي؟
3: نحن نقول الحل الفورجي ولكن نحن إذا تاحت لنا الفرصة أول نحن طبعا نتعشى من الإدارة وأن ربنا يصلح البلاد والعباد إن شاء الله.
1: بإذن الله تنتهي الأزمة.
3: تنتهي الأزمة وتفتح الطريق.
1: نعم.
3: وتأتي أجهزتنا ومعداتنا وهذه الأشياء كلها. فنحن على استعداد خلال 6 شهور ستوصل الخدمة إلى جميع المناطق بشكل عام. لكن
1: يعني المشكلة أستاذ خالد إنه فعلا يعني شوفنا والله مصيبة هذا الأزمة أثرت على الحياة كلها بشكل عام.
3: نعم.
1: الله مشكلة.
3: نحن حتى نحن مقيدين للأمانة أقول. ولا يعني الكرسي هذا طبعا نحن ما نطمح لا من أي الجلوس عليه
1: الله يحفظه
3: وإنما يشهد الله نحن نطمح من أي وضع بصمة وتقديم خدمة أفضل لأهلنا وناسنا على مستوى المحافظة والمكلة بدرجة أولى بكونها عاصمة المحافظة.
1: يا سلام.
3: تمام. وزي ما أشرتنا عفوا أستاذ زي ما أشرت طبعا نحن نواكب التنمية في المحافظة ولابد فرض عين عين حنا وافق. فإذا وجدت لدينا إمكانيات نحن عندنا وحدة تنفيذية سندعها إن شاء الله يوم الأحد ونشوف إيش الإمكانيات إذا تويد عندهم كيبلات وأعمدة تام وفي هناك سعة موجودة سنطور زي ما قلت أبو كيلو صاحب المدرسة الباكستانية وأيضا
2: شعب بني هاشم.
3: شعب بني هاشم
1: خليك على الدقيقة لحظك
3: ونحن مايين للخدمة طيب. للناس
1: يعني. أنا طبعا مرحبا أخي تفضل لحظك.
7: أنا معك أبو فادي عقود عمية من حي غرب الضيافة.
1: حياك الله يا أبو فادي تفضل الله يحفظك تفضل ما في جوي تأخذ على الاتصال علينا يلا سرع أنا بعطيك دقيقة واحد تفضل.
7: أذكر الأخ خالد المدير استني انا جاره انا قلت له التليفون حقي قبل نص شهر
1: طيب
7: ايوه واسمه جوبان عارف ذكروا قال وعدنا على اساس ان الصبح بيسويه ولا حجي ولا شيء.
1: طيب انا ليس الصبح بقريب يا
7: ايوه احنا قريب نص شهر ونحن معطلين.
1: طيب اي الصبح قال لك صبح اي صبح
7: والله
1: هذا
7: المشكلة
1: يعني لا
3: تقصد ابو فهد
1: ابو فهد
3: ابو فهد انت ياري عزيزي وانا اعرفك تمام يعني
1: يا ابو فهد
7: ايوه خالد بيعرفنا خالد
1: لا شوف انا اكلمك اسمعنا
3: انا اكلمك الان
1: اسمع انا اكلمك
3: ابو فهد انت عزيز ووالي والكل كل اعزاء عندي ونحن لا نفرق بين الناس يعني
1: يا ابو فهد انا بضيف هاي الاستاذ خالد معنا معنا اسمعنا انا قاطعت حديثه مش من حقي اقطع حديثه لكن للشيء يذكر أنا أقول لك والله العظيم مش مجاملة وأقولها على الهواء مباشرة.
7: لا لا لا
1: وليس أسمعنا وليس مجازفة يعني. الآن الاتصالات تصير في خط التطور المستقيم حقيقة بوجود أستاذ خالد وكل الناس خيرين أمثال عارف ومحمد باجبير هو شوف متى ما صلح أنا أقولها متى ما صلح رأس الإدارة صلحت الأمور كلها.
7: إن شاء الله المهم الله.
1: مع أنك أنت تدور الصبح.
3: أنا يا
1: تدور الصبح بيبان إن شاء الله.
7: يا عارف
1: قل له يسمعك انا اشكرك يا ابو فادي اشكرك لك شكرا لك الله حافظ طبعا في يعني خلاص باقي دقيقه مقسم بينكم بسرعه بس رسائل المواطنين في نص دقيقه ونعطي مع
3: طيب
1: انهينا
3: يا اخي والله نحن اتمنى يكون لقاء
2: اكثر
1: انا اتمنى
2: انا
3: اقول لك
1: بنعمل حاجه ثانيه ايش رايك
3: وضع الاتصالات وضع أنا أقول استثنائي مرتبط بدرجة أولى
1: بالمواطنين
3: بالضبط الوقت طبعا ما
1: يصير فعلا
3: والمواطنين
1: نحن تعودنا حب اليوم
3: من المحاور طبعا أقول طبعا أشكركم يزير الشكر.
1: الله يحفظك
3: تام على الاستضافة. وطبعا نحن سنعمل ونعاهدكم ونعاهد الله سبحانه وتعالى ونعاهدكم ونعاهد المواطن، سنعمل جاهدين بما يملأ على ضميرنا، ونحن ما أتينا إلا من أي المواطن، وإن شاء الله سيشوفوا في تحسن
1: بإذن الله،
3: بإذن الله في المستقبل إن شاء الله
1: بإذن الله. طبعا في الأخير لا يسعني عزيز المستمع إلا أن أتوجه بالشكر يزيد للأستاذ خالد العصاني المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات ساحل حضرموت، والمهندس محمد باجبير رئيس قسم النفاذ السلكي، والمهندس عارف باجوان رئيس قسم الشبكات النحاسية. تحياتي أنا فهيم باخريبة، وتحيات الزميل عمر بامبوع، وتحيات الزميلة مادلينا باكود. إذاعة المكلة دائما معكم بإذن الله في كل جديد، سنكون معكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم يوم الأحد، وأنا أعلنها من الآن سيكون معنا بإذن الله ضيفا بإذن الله الوكيل الفني لمحافظة حضرموت الأستاذ العزيز المهندس زاهر بن خوار الكثير، سيكون معي أنا شخصيا في برنامج شكاوى الهواء. تحياتي مرة أخرى، دمتم في حفظ الله.
3: شكرا.

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

عرض لأهم الأنباء من إذاعة المكلا صوت حضر موت في الأثير. أهلا بكم. دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لفك الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة تعز وينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق. جاء ذلك في رسالة بعثتها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بشأن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في محافظة تعز جراء تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية. اطلع وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحرش على سير العمل ونشاط الشركة اليمنية للغاز في منشأة بروم للوقوف على مستوى الأداء التمويني وتدفق إمدادات الغاز المنزلي للمواطنين. وخلال زيارة تفقدية استمع الوكيل بحرش من إدارة المنشأة والمختصين إلى شرح مفصل حول آلية العمل اليومية والجهود المبذولة لتغطية متطلبات السوق المحلية واستعرضا أبرز المعوقات الفنية واللوجستية التي تواجه خطوط الإنتاج والتموين وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. واشدد الدكتور بحريش على أهمية مضاعفة الجهود ضخ وتيرة الإنتاج لضخ كميات أكبر من الغاز المنزلي ما يسهم بفاعلية في تخفيف حدة الأزمة القائمة واستقرار التموين، مؤكدا حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل وضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى المواطنين بكل يسر وسهولة. التقى وكيل حضرموت لشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس في مكتبه بالمكلا قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم لمناقشة واقع العملية التعليمية واستعراض الإجراءات الكفيلة بتطوير العمل الإداري وضبط الجوانب المالية في القطاع التربوي بحضور المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم الأستاذ حسن الشنيني والمسؤولين في المكتب. وبحث اللقاء سبل معالجة الاختلالات الإدارية والمالية وتصحيحها وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة عمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تجاوز التحديات الراهنة لما ينعكس إيجابا على استقرار البيئة التعليمية وانتظام سير الدراسة في المدارس. وشدد الدكتور العطاس على أهمية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بدعم قطاع التعليم، مؤكدا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الانضباط الإداري والشفافية في المعاملات المالية وتفعيل دور الرقابة والمتابعة المستمرة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ورفع كفاءة الأداء العام. التقت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي رئيس جمعية الصديق التنموية وأعضاء الجمعية ومديرة مركز مكن لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذة خلود الهتار ورئيسة مؤسسة بسمة أمل للتنمية الأستاذة نور باقروان، وذلك لمناقشة أبرز الأعمال والإنجازات والاحتياجات وسبل تعزيز الدعم والتسهيلات المقدمة لهذه الجهات. وخلال اللقاء طلعت الوكيلة عبير الحضرمي على أبرز أنشطة جمعية الصديق التنموية في مجال تمكين المرأة وتأهيلها والدورات التدريبية التي تنفذها إلى جانب مشروع جائزة الصديق للمنتج المنزلي الذي تسعى الجمعية إلى تنفيذه على مستوى المحافظة متضمنا إقامة معرض للمنتجات وتكريم المشاركات وتقديم الجوائز والدروع التقديرية. وأشادت الوكيلة بجهود الجمعية في دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. كما استمعت الوكيلة إلى شرح من مديرة مركز مكن لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذة خلود الهتار حول أبرز أنشطة المركز والصعوبات التي تواجه سير عمله في مقدمة تجميد العقود والمستحقات والحاجة إلى رفضها بالكادر المتخصص. تفقد المدير العام لمديرية إيسا رئيس المجلس المحلي الأستاذ سعيد يماني الجابري ومعه نائب المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس نايف صالح بن شملان مستوى الإنجاز والجاهزية الفنية في مشروع طريق ساء البلاد الخط الدائري بمديرية إيسا. وخلال الزيارة الميدانية طلع الجابري وبن شملان مهندس الجهة المنفذة للمشروع على حجم الأعمال المنجزة للطريق والتي شملت أعمال الردم وتأسيس طبقات الأساس الترابي وإعادة تهيئة مخارج تصريف مياه الأمطار وغرف الصرف الصحي. عرض لأهم الأنباء قدمت لحضراتكم إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: تاريخ نعتز به ووطن نفتخر به. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: ذاكرة ثورة وحكاية وطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: نتاج وإمداد طبيعي للثورات التي شهدتها المنطقة العربية في سبيل بناء معيشي زاهر.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: إشراقة حياتية وطنية في سبيل التحرر من الاستعمار البغيض. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: انطلقت شرارة الثورة من على قمم جبال ردفان الشماء لتنير الأرض بأنوار الحرية. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: مزيدا من الانتصارات على أعداء الوطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار في مراحل العمل التحرري النضالي.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اضرف الفتلة ومأزجز من 26 بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: كمل لأولى حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: كده كويس قوي، 36 موظف وساعي تحت العشرين في دورة تدريبية عند شلب الضب لتعلم فن الكاراتيه وتأديب عبد ربه.
5: الأستاذ عبد ربه؟
4: أيوة هو. القوة لازم تقابل بالقوة، وأنا حكون على رأس الفرقة، فرقة تأديب عبد ربه وعبد الشكور. أدخل.
6: صباح الخير يا أستاذ درمالي.
4: أهلا بالآنسة، أي خدمة؟
6: أيوة يا فندم، ومسألة شخصية ومهمة جدا ولا يمكن السكوت عليها.
4: آنسة سلوى.
5: عارفة يا فندم، خارجة حالي.
6: لا مؤاخذة يا سلوى.
5: لا أبدا، مفيش حاجة يا حبيبتي.
4: أيوة يا آنسة أميرة.
6: أحب أتأكد الأول إنك رئيس قسم الإنجازات السريعة ولا لأ؟
4: حاجة غريبة جدا، أنا جميل الدرملي رئيس القسم، اليافطة اللي على الباب بتقول كده، الدوسيه بتاع بيقول كده.
6: طيب يا فندم، أحب أعرف الأستاذ عبد ربه يبقى إيه بالظبط؟
4: المساعد بتاعي.
6: حضرتك عارف اني ابقى سكرتيرة المساعد بتاعك؟
4: عارف، وانا اللي معينك.
6: طيب يا فندم، زي ما عينتني سكرتيرة للاستاذ عبد ربه، ارجوك انقلني اي حتة تانية.
4: ليه؟ حصل منه حاجة؟ يا ريت تكون حصلت منه حاجة مخلة بالاداب. ها قولي حصل منه ايه؟
6: سيادته يا فندم عاوز يتجوزني.
4: يتجوزك؟
6: ايوه، يدور على شغلانة تانية.
4: عظيم، رائع، هايل جدا، انها النهاية يا عبد ربه. أنسة أميرة.
6: أيوة فندم.
4: أنت مش هتتنقلي ولا حاجة.
6: إيه؟
4: أنت هتفضلي السكرتيرة للأستاذ عبد ربه.
6: ده مستحيل يا أستاذ الرمالي، مستحيل.
4: أنسة أميرة اسمعيني يا بنتي، دي خطة وتنفيذها مهم جداً.

0: امرك يا استاذ رملي.
1: عاوز عنوان بيت الاستاذ عبد ربه.
0: حالا يا فندم.
1: انيس اميره.
2: ايوه يا فندم.
1: اعدك ان المشكله البسيطه دي هتنحل واحسن حل. بس اسمعي كلامي، والله وجت نهايتك يا عبد ربه.
3: بقيت اضرب الشلوت
0: يا خبر
3: واتشطر عن

0: أنسة أميرة أميرة.
1: أيوة يا أستاذ عبد الرب.
0: كنت فين يا أنسة يا سكرتيرة؟ أنت مش عارفة إني لازم أعرف كل تحركات الموظفين بتوعي داخل مقر العمل وخارجه.
1: أستاذ عبد الرب وأنا
0: خلاص انتهينا المرة دي سماح. ها فكرت في العرض المغري بتاعي؟
1: فكرت.
0: ظريف. وعرضت الموضوع على بابا؟
1: ايوه عرضت الموضوع على بابا.
0: لا بأس.
1: واخويا الكبير.
0: عظيم. والنتيجة؟
1: هما التلاتة اتفقوا على حاجة واحدة.
0: ايه هي بقى اعرفها؟
1: قالوا لي دي حياتك وانت حرة فيها.
0: عال يبقى خلاص.
1: استاذ عبد الرب.
0: أيوة.
1: مش خلاص ولا حاجة. انا علشان اتجوز.
0: أيوة.
1: فلازم اكون فاهمة الشخص اللي هتجوزه.
0: أيوة.
1: وهو كمان يكون فاهمني.
0: احنا الاتنين فاهمين بعض كويس قوي.
1: لا يا استاذ عبد الرب لا.
0: بلاش استاذ دي. انت تقولي عبد الرب حاف كده.
1: عبد الرب.
0: الله حلو حلو حلوة زي العسل. قولي كمان
1: عبد الرب.
0: ايوه.
1: لازم تكون المشاعر والاحاسيس والعواطف واحدة.
0: بلاش العواطف وخلينا في الاحاسيس والمشاعر.
1: حكاية زي دي عبد الرب عاوزة وقت علشان يعني نتفاهم.
0: ادينا مع بعض في الشغل هو كل دقيقة.
1: الشغل مش هو المكان اللي نتفاهم فيه وتبان فيه الاحاسيس والعواطف.
0: صح صح صح ده كلام صح. الشغل ده مكان كئيب دوسيهات وحر وموظفين شكلهم عكر يسد النفس. فعلا لازم مكان شعيري عاطفي يكون حواليا كده شوية احاسيس وبتاع. ده هو
1: الزهر يا عبد الرب انك فهمتني
0: جدا. ده انا افهمها وهي طايرة. بكرة يا حلوة على شاطئ النيل العظيم في كازينو الموج المسافر ناكل الفراخ المشوية ونشرب البيرة المتلجة ونشوف حكاية الاحاسيس دي.
2: يا اهلا يا اهلا يا اهلا بزيادة المدير العام.
3: اهلا معلم ابو العز.
2: ايه شيشة؟
3: لا ملهاش لزوم
2: كده. طب نتكلم بقى في الشغل.
3: لا برضو مفيش كلام في الشغل. انا النهاردة اجازة وبكرة اجازة.
2: اجازة ليه خير؟ على الله ما تكونش اسباب الاجازة صحية.
3: لا يا شيخ فلا الله ولا فالك الصحة حديد.
2: الله. طب مدام الصحة زي الحديد تبقى ايه الاسباب؟
3: اسباب وجيهة جدا. اسباب عاطفية.
2: عاطفية؟ تبقى الست عواطف تعبانة.
3: اعوذ بالله عواطف مين وبتاع مين؟ افتكر لنا حاجة حلوة.
2: الله بقى مش انت اللي بتقول اسباب عاطفية.
3: عاطفية ما تبقاش عواطف. فرق كبير يا معلم ابو العز. عاطفية بنت زي السنيورة عندها يدوب 24 سنة وجميلة ورشيقة ومثقفة بتفهم في الرقص والمزيكا وقصص الغرام.
2: حلاوتك يا عبد. ده انت كده بقى هتبقى كامل الاوصاف مما كله.
3: بكرة هشرب البيرة المتلجة واكل الفراخ المشوية معاها في كازينو الموج المسافر على شاطئ النهر العظيم.
2: والله انا مبسوط لك قوي يا عبد الرب يا اخويا. بس يعني عواطف دي يعني
3: انا هخليها تكتب استقالتها بنفسها.
2: لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا يا عبد الرب. دي برضو عشرة يا راجل انت. وعلى رأي المزل من فتاة دي يموتين
3: يا راجل. جدد الدنيا تحب الجديد.
2: ايوة يا نعت وترعرعت. نعم الدنيا تحب الجديد. بس ده في المكن في الهدوم في الاكل في الشرب. لكن في البني ادمين لا يا عبد ربه.
3: ابو العز.
2: نعم. إيه؟
3: انت تفهم في اللحم البتلو والعجالي تفهم في البامية والكوسة لكن مسائل الهامة والحيوية دي ملكش دعوة بيها خالص عن اذنك.
2: لا استنى يا راجل انت. هو في احلى من البامية والكوسة؟ الله انت رايح على فين دلوقتي؟
3: رايح للكوافير اكوي شعري واشيل شنبي.
2: اخص عليك يا عبد ربه. الحاجات الهامة والحواوية دي تخليك تشيل شنبك؟
3: الشنب موضة قديمة مكبر الواحد ومشيله الهم عن اذنك. ما تعطلنيش
2: بقى. الشنب موضة قديمة يا عبد ربه. ما حنشوف. مع السلامة يا عبد ربه. مع السلامة اخويا. فينك يا عاطف دلوقتي؟
4: لما لقيت نفسي قوي قمت انفردت بالقوي. لما لقيت نفسي قوي قمت انفردت بالقوي.
1: ست عواطف بتاع عاطف. مالك؟
5: خلاص يا هالة، الدنيا ملهاش امان، بقت كلها خيانة. قال ايه 24 سنة جميلة رشيقة، وقال ايه كازونو الموج المسافر.
1: انا لغاية دلوقتي مش فاهمة حاجة ابدا.
5: ابوك عقله خف، في برج من نافوخ وطار.
1: طيب ممكن اعرف ايه الاسباب؟
5: كان فجأة يا هالة نسي الماضي الصعيدي اللي صنعتوله، الايام الجميلة اللي عاشها معايا، سواني البطاطس والمكرونة، حلل المحشي بانواعه من اول الكرنب لغايه الكوسه والسبانخ.
1: هو الماضي السعيد عندك هو محشي الكرنب وكوسه وسبانخ؟
5: امال ايه يا بت، مش الغذاء الحقيقي؟ اما اشوف بسلامتها هتبقى توكله ايه، لكن هي هتلحق تاكله والنبي لكون جايبه اجلها.
1: هي مين دي؟
5: بسلامتها اللي عايز يتجوزها. انا الاخبار وصلتني بكره هيشرب معاها البيره المتلجه وياكل الفراخ المشويه.
1: فين؟
5: في كازونو الموج المنيل اللي الموج المسافر.
1: طب ما تزعليش، خلاص ست عواطف سيبي الحكايه دي عليا.
5: لا يا حبيبتي متشكره قوي، دي مساله شخصيه، مساله كرامه. ثم ده حساب لازم اصفيه بمعرفه.
1: طب مش هفهم بس انت ناوي تعملي ايه بالظبط؟
5: شوف يا هاله، انها الحرب.
1: حرب ليه؟
5: معنى انه عايز يتجوز واحده غيري، يعني هي احسن مني. ومعنى ان في واحده احسن مني تبقى اهانه ليا، ولا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى تراق على جوانبه الدم.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: تعشف عبدو كاراتي تعشف بيعمل ايه
1: كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي كاراتي.
2: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله.
3: أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا

حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبة الإمام في كل مكان، رفعنا على حضراتكم أذان صلاة الظهر مباشرة من رحاب مسجد جامع عمر بالمكلا حسب توقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فروق التوقيت. نستمع الآن لفرقة النخبة للإنشاد في موشح إلزم باب ربك.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل أحيانه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت مأمور أيها المسلم الكريم أن تكون ذاكرا لله تعالى في صباحك ومسائك، أن تكون ذاكرا لله تعالى في كل أحيانك وفي كل ما تفعله أيها المسلم في أناء الليل والنهار من مصالح دينية أو دنيوية. ألا فاعلم أن عامة ذلك يشرع ذكر اسم الله تعالى عليه. وها هي بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها المسلم في ذكر الله تعالى. عليك أن تذكر الله تعالى وأن تحمده عز وجل على أكلك وشربك، ولباسك إذا أكلت عليك أن تبدأ بسم الله، وإذا انتهيت أن تقول الحمد لله، وإذا أردت اللباس فقل بسم الله، وإذا فأحمد الله تعالى أن أكرمك بهذا اللباس الطيب، وإذا أردت أن تأتي أهلك فيشرع لك ذكر الله تعالى فقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وحينما تدخل المنزل وحينما تخرج منه تذكر الله تعالى، وحينما تريد أن تدخل الخلاء فاذكر الله تعالى، وحين تخرج منه فاذكر الله تعالى، وحينما تريد أن تركب الدابة أن تركب السيارة فعليك أن تذكر الله فقل بسم الله سم الله تعالى، وحينما يذبح الإنسان نسكه أو ذبيحته يسمي الله تعالى. إذن هذه الأحوال كلها تذكر الله تعالى وتحمد الله عز وجل. حينما هناك في بعض الأحوال يشرع لك أن تحمد الله تعالى عليها، حينما تعطس فتقول الحمد لله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ترى الذين ابتلوا في دينهم أو ابتلوا في دنياهم فاحمد الله تعالى الذي فضلك على خلقه وأكرمك بالصحة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. يشرع لك أن تحمد الله تعالى حينما تلتقي مع إخوانك فتسأله عن حاله فيقول الحمد لله، وأنت كذلك تقول الحمد لله. حينما تتجدد لك نعمة تحمد الله تعالى عليها، حينما يصرف الله عنك نقمة فاحمد الله تعالى عليها. وعلى كل حال ينبغي أن تحمد الله تعالى على السراء والضراء والشدة والرخاء، وتحمده سبحانه على كل حال. هذه الأحوال يشرع فيها أن تذكر الله، أن تحمد الله تعالى. يشرع لك أيها المسلم الكريم أن تذكر الله تعالى في سوقك، فإن السوق محل الغفلة، وتذكر الله تعالى وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ويشرع لك أن تذكر الله تعالى
وأن تدعو الله حينما تسمع الرعد، وحينما تنزل الأمطار، وحينما تشتد هبوب الرياح، فتسأل الله خيرها وتستعيذ بالله من شرها، حينما ترى الهلال في أول بدوه فتسأل الله تعالى، تتوجه إلى الله بالدعاء وتقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. يشرع ذكر الله تعالى ودعاء الله عز وجل عند الكروب وعند حدوث المصائب الدنيوية، وحينما يريد الإنسان أن يخرج للسفر، وحينما يريد النزول في السفر، وحينما يرجع من سفره، كل هذه الأحوال يشرع فيها ذكر الله تعالى. ثم عليك أن تستعيذ بالله تعالى في أحوال تلجأ إلى الله تعالى بالاستعاذة، أمرك الله أن تستعيذ به سبحانه وتعالى. يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في إنسان غضب حتى احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه كل ذلك. فأبان عليه الصلاة والسلام أنه يشرع التعوذ حين الغضب، ويشرع التعوذ حينما يرى الإنسان ما يكرهه في منامه فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك لا يضره. حينما يسمع أصوات الكلاب وأصوات الحمير بالليل فإنه يستعيذ بالله تعالى. المسلم حينما يريد أن يعمل أمرا من الأمور فإنه يستخير الله تعالى. جاء في الحديث عن صحابة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يكل الأمر إلى الله، يستخير الله تعالى ويتوجه إلى الله عز وجل بالاستخارة، ثم بعد ذلك التوبة والاستغفار على كل حال. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن خلاصة درسنا أيها الإخوة الكرام أن عامة ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنياه، كل ذلك يشرع ذكر الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف، الحويف، برنامج أسبوعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع مستمعينا مستمعي برنامج الحواف، مرحبا بكم كلكم وجميعكم عينين في وجه، ما حد زايد عن حد، كلكم بالقلب لكم مكان، وجودها الأرض أرضكم والله يحفظكم من سابع سماء.

أصلا جميلة جدا، نحن كنا نعاودها ونأتي إليها بصورة مستمرة، نحن دركنا على هذا الشيء ونتغسل ونطمر من فوق الحصى هذا للبحر. شفت كلامي؟ وفي الأيام العادية أيام العمل تضرب وتصبط النور في هذا الموقع في هذا الحصى تصبط.

هذا حصات عشرين كانت تحت الأكيار معامل النورة تضرب فيها النورة. كانت هذا معمل قشار في وسط البحر في أطراف الساحل، البحر زي الجزيرة الصغيرة.

0: أهلا وسهلا فيك الأستاذ جلال عوض جمعان محقوس.
1: أهلا وسهلا.
0: طبعا تشتهر بعض المناطق والأرياف بحياكة البراقع البدوية اللي مليانة بالسيم والزقزاق هذا الملون بين أحمر وذهبي وأخضر. يعني حديثا هذا طبعا تطورت، كان زمان بالغزل يتم حياكته، وأيضا وضع عود محدد يبين زي الخشم، ينحط مباشرة على خشم أو قصبة الأنف، ويتم رسم العين بطريقة
2: جميلة
0: لافتة
2: ومغرية. صحيح صحيح سبحان الله. هو نحن لبسنا الحضارة من لبس محتشم، ولبس البادية في كل مكان لبس محتشم، سواء كان في حضرموت أو خارج حضرموت، في الخليج، في بلاد الشام، اللبس لبس البادية لبس فيه نوع من الاحتشام
0: والتميز.
2: أيوة. لكن نحن الحضارة دائما قلنا أصحاب بصمة في عملية الإبداع في الملبس، خاصة هي من بيقول عود يعطي
0: شكل، يعني شموخ للمرأة.
2: صحيح
0: يعني تحس لما واقفة كأنه صقر واقف، كأنه شيء يعني شامخ.
2: نعم نعم
0: نعم. ناهيك أنه برضو المغزولات هذه الثواب البدوية حتى في الشحر موجودة عندنا في أرياف
2: موجود
0: غرب المكلة،
2: يكون فضفاض كبير كده. نعم. ويسحب
0: طرف الذيل، يعني تكون طويل والأمام يكون قصير نوعا ما، أحيانا يلبس عليها بنطلون،
2: يعطي إشارة كأنه طائرة أو شيء من القبيل هذا.
0: كان في فترة من الفترات كانت هذه البراقع صارت موضة، صاروا البنات أو النساء اللي هم شابات من فوق العشرين تهتم بأنه يكون معاها قطعة من هذه القطع، كانوا يلبسونها بس للزيارات الداخلية. يعني ما أقول لك أنه يروحون بها بزيارات يعني خارج المدينة أو خارج الحي، لا، زيارات داخل الحي نفسه، فكانت دائما تعطي طابع جميل جدا أنه ترجعك شوي للوراء، ترجع لك تراثنا.
2: شيء جميل أن يرجع الإنسان إلى تاريخه،
0: تاريخ وتراثنا.
2: أيوة طبعا. شيء جميل أن يتأثر أبناؤنا بتاريخ أباؤنا وأجدادنا السابقين.
0: نعم.
2: في ملبسهم، في عاداتهم وتقاليدهم، ولكن هذا طبيعة الحياة وسنتها. الإنسان يتدرج ويتطور في عملية الملبس والمأكل.
0: نعم. والشخص الواعي هو من يحترم هذه الثقافات. يعني عن نفسي أحبذ وأحترم الأشخاص اللي يتمسكون بهذه بأصلهم، سواء أنه في اللبس أو في الكلام، في اللهجة، أنه يقول لهجته. إذا ما فهمت لهجته يقوم قدر الإمكان يترجم لك بعض الكلمات بمقابلها عندك في بيئتك.
2: صحيح.
0: لكنه في الأصل يهتم بلهجته. هذه اللهجة
2: طبعا هي لغة اللهجة البادية، أقرب للغة العربية
0: الفصحى. وبالتالي هو ينقل اللهجة، هذه يكون سفير للهجة نفسها.
2: صحيح.
0: إذا اندثرت وعدم التعامل مع هذه اللهجات، بالتالي أنها بتروح.
2: طبعا.
0: ما بتبقى هذه اللهجات بكلماتها الأصيلة.

0: الأرياف المتاخمة لمدينة المكلا أو في بعض المصنوعات أو بعض المواد الأولية التي نستخدمها في الحياة العامة في المناسبات وغيرها، أو تحب أن احنا نتطرق إلى المناسبات مثل الأعراس والمواليد وغيرها؟
1: طبعا الحديث سادة أروى واسع، ونحن دائما أقول لك نعطيكم خلاصات في عملية الطرح والنقاش، فالأمور كثيرة إذا تحدثنا عنها نحن، لكن نحن نعطي صور موجزة عن حيثيات الحواف في مدينة المكلا، وخاصة حافة البلاد اللي هي حافتنا الأولى. طبعا سبق وأن تحدثنا قلنا سبحان الله حافة البلاد لكونها الحافة الأولى في مدينة المكلا احتضنت كل ما هو جميل وحبها كل من يأتيها زائرا. تخيلي أن هذه المحافة كانت جاذبة لشخصيات غير حضرمية، أتوا من أصقاع العالم من كل مكان، من دول الخليج، من الهند، من أفريقيا، من أنحاء اليمن، أتوا واستقروا في هذه المنطقة لأن وافتهم المنية. منهم من عاش 40 سنة، ومنهم من عاش 30 سنة، ومنهم من عاش 20 سنة، معنى اتخذوا قرار بأن تكون هذه المنطقة هي آخر محطة في حياتهم. وهذا الاختيار وهذا القرار لم يأتي عن فراغ، يأتي عن مؤشرات كانت في البلد، مؤشرات نوع في لما فيها من الاستقرار ولما فيها من التعامل ولما فيها من التعايش ولما فيها من التراحم. فشخصيات كثيرة أتت مدينة المكلا، ومنهم من تزوج في مدينة المكلا، ومنهم من بقى عازبا إلى أن وافته المنية، وكلها أولى، ومنهم من عاش وكون أسرة. فالشخصيات هذا تفاوتت مخرجاتها، منهم من عاش عازبا، منهم من عاش وكون أسرة، ومنهم من عاش ولم يخلف، ولكن تركوا أثر، أثر جميل يذكر إلى هذه اللحظة.
0: طب من مثل ايش من الشخصيات اللي هي فعلا حطت
1: كثير من الشخصيات يا ست أروى، كثير
0: ذكرنا في حلقات سابقه
1: معنا نحن
0: الشيخ يعقوب بن يوسف انه اتى من العراق،
1: نعم،
0: واستقر في مدينه المكلا وجعلها اخر محطه يستقر فيها،
1: صحيح،
0: واثر بتاثير
1: هو اولهم. الشيخ يعقوب بن يوسف هو الاول، طبعا هو الشيخ يعقوب بن يوسف هو المؤسس الاول، وهي الشخصيه الاولى اللي اتت، ولا زال اثرها موجود الى اليوم والليله، فهو جزء من هويه وتاريخ المنطقه صار. طبعا من المعالم يا ست أروى المقبرة الأولى لمدينة المكلا، قبل مأتي أو قبل مجيء الشيخ يعقوب بن يوسف، كانت مقبرة موجودة في منطقة السيلة بجوار مطعم بلال في الحافة. هذه المنطقة السيلة معروفة، مطعم بلال، البيوت واللي حواليه في هذه المنطقة، عند دار بدحمان وعند دار بدويلان، هذه المنطقة كانت هي المقبرة الأولى، كانت بمحاداة الجبل. وبعد مجيء الشيخ يعقوب بن يوسف تحولت هذه المقبرة من الاتجاه الجبلي إلى وسط اللسان الممتد، وسط بحر العرب اللي ما هو اليوم نحن نشاهده، الموقع الجغرافي سكة يعقوب. فكانت هناك مقبرة قبل مجيء الشيخ يعقوب، يقول لك واحد طيب هذا المقبرة الآن كيف، فين الناس كانوا يدفنون؟ طبعا المكلف في الوقت ده كان ما يرتادها يرتادونها، عفوا
0: ما قبل ما قبل
1: الكيان الأول،
0: الكيان الأول
1: يعني هي تشهد هجرة متحركة غير ثابتة، يرتادها ربابنة ونواخيد السفن والبدو الرحل لأخذ احتياجاتهم من هذا الموقع. فطبعا هذا الموقع كان يرتادونه الصيادين من منطقة روكب، ويأتون أيضا من فوة ومن المناطق المتاخمة لمدينة المكلا، وأيضا الصيادين الذين هم مارين أو الملاحين المارين عبر البحار إلى مناطق أخرى،
0: الملاحة الدولية هذه،
1: أيوة، ممكن يلجؤون إلى هذا الموقع للصيانة، قلنا للحماية من المواج العاتية والرياح، فيلجؤون، وطبعا هي سنة الحياة الوفاء ضروري. فكانت الناس تدفن في هذه المقبرة الأولى إلى أن أتى الشيخ يعقوب وصار في موقعه دفن، في اللي هو في موقعه المعروف اليوم في سكة يعقوب.

0: أيضا كانت معلم حصات عشرين.
1: حصات عشرين في حي السلام هذه موجودة؟
0: لا، هذا حصات عشرين في حافة العبيد قبل أن تكون في حافة السلام.
1: ها،
0: هذا حصات عشرين كانت تحت الأكيار معامل النورة، تضرب فيها النورة. كانت هذا معمل قشار في وسط البحر في أطراف الساحل. البحر زي الجزيرة الصغيرة.
1: نعم.
0: في رقعة جغرافية لا يتجاوز طولها 10 متر في 5 متر أو 7 متر بهذا الشكل، حصى مرتفعة البحر حواليها تضرب فيها النورة، وهذا يعتبر معمل لتجهيز النورة في عملية البناء في عملية الرشاشة. فكانت البيوت تأخذ حصتها من هذا المادة اللي تستخدم في مجال البناء من حصات عشرين.
1: يعني كانت حصات عشرين في حافة البلاد بتاخذ من البحر.
0: بعدين جت حصات عشرين في برع السدة. سميت ما حصات في في الحافة لقبال من سيد عمر في منطقة في الشارع الثالث أعتقد. والآن راح حتى هذا الحصى تم تهديمها وتكسيرها ومسح أثرها من الوجود. وإضافة حصاة عشرين الموجودة في حافة العبيد تم في مرور الكبس. معنا كل الآثار
1: يعني هي موجودة في سيف حميد، كانت
0: في سيف حميد أطراف سيف حميد بجوار مسجد الغالبي. بعد مسجد الغالبي هي عند النقطة الآن العسكرية اللي هي عند محطة باشريف.
1: نعم.
0: في هذا المكان كانت حصاة عشرين، حصاة جميلة جدا، نحن كنا نعاودها ونأتي إليها بصورة مستمرة، نحن ندركنا على هذا الشيء ونتغسل ونطمر من فوق الحصاة هذا للبحر. شفت كلامي؟ وفي الأيام العادية أيام العمل تضرب وتصبط النورة في هذا الموقع في هذا الحصاة، تصبط معنا يضربونها بالعيدان ويجهزونها.
1: يعني مستوى المد ما يوصل لهذه الحصى؟
0: يوصل، يوصل إلى أطرافها، ما يغبيها. ما يغبيها إلا في وقت الشمال.
1: خلص الشمال هذا تكون أمواج. أيوة. كلها هاي.
0: لكن التسعة ثلاثة الفصول الأخرى هي في مد وجزر متناسق. متناسق، يطلع الإنسان فيها بيسر ويطمر إلى البحر، وهي جاية على وهي واقعة على رمل محيطة بها. منطقة زاخرة حتى البحر عندما تشوفينه من حصات عشرين
1: صافي.
0: بحر صافي كأنه شلة في
1: جزر فيلادلفيا يعني.
0: بالضبط بالضبط.
1: لون يكون صافي
0: الطبيعة جميلة جدا.
1: تركوازي.
0: قبل الكبس هنا احنا الكبس هذا طمس هوية المدينة. الكبس لأن كانت المدينة في جمال رائع وفي تناغم وتناسق مع البحر رهيب.
1: أنت ذكرت أن الأمواج كانت تدخل داخل البيوت في الأدوار الأول والثاني.
0: وسيف حميد، هذا سيف حميد كان سيف ناصع بكر، ما توجد فيه التلوث البيئي، الناس كانت نظيفة،
1: الرمل
0: البيضة
1: كانت،
0: الناس كانت مثقفة رغم إمكانياتها وبساطتها، إلا أن النظافة هي جزء جميل في حياتهم. فحافظوا على كل ما هو حولهم. فالبحر تدخلين تشوفين ويهك فيه، تدخل البحر لا طق عليك شيء تشوفه قدامك. معناه زي المسابح العالمية الآن في المناطق الساحلية اللي نراها في بيروت على قولش في الجزر الأخرى. فكان هذا سيف حميد بهذا الشكل. وسيف حميد أنجب كوادر كبيرة في البلاد في مجال الرياضة، في مجال الفن، في مجال أشياء كثيرة. فكان هو مرتع للشباب للعب للرياضة وللاغتسال،
1: وعلم انه في كتاب، في شخصيات كبيره موجوده.
0: نحن نقول
1: زمان
0: سيف بن حميد انجب كثير من المواهب. نعم. الكثير من المواهب انجب اللاعب الكبير طاهر بسعد. ومخرجات سيف حميد وفنانين كبار وناس شخصيات عملاقه في مدينه المكلا، امثال الاستاذ التربوي محمد سالم باشريف بيته يطل على هذا السيف،
1: على حصات عشرين.
0: الدكتور عبد الرب ادريس ايضا من مواهب هذا السيف، هو قبل ان يكون فنانا كان رياضيا وكابتن لفريق شباب المكلا في ذلك الوقت. فهذا السيف انجب شخصيات سياسيه حتى في اطار الدوله، ترعرعوا وتربوا وتخرجوا من هذا الساحل. فهذا الساحل كان ملتقى لأبناء حافة البلاد وحافة العبيد،
1: حتى يقصدونه من الحواف الأخرى.
0: أيوة.
1: شباب كثير
0: بالضبط
1: من الحواف
0: بالضبط يأتونه من كل مكان، لأنه كان فعلا كان مرتع جميل، كان موقع رهيب جدا. هذا نحن عايشنا في بداية
1: للعلم يا أستاذ جلال، حتى في الأعياد أحيانا لما نقصد هذا الساحل نحس براحة نفسية، لما نجلس على الرملة كنا في فترة من فترات رأينا الرملة كانت بيضاء ناصعة. هو يعني المناطق هذه أو الأماكن البكر دائما تخلق الإلهام وأيضا تعطي الصفاء للذهن، ويستطيع الإنسان أنه يبتكر سواء أنه كاتب أو شاعر أو لاعب وغيرهم من المواهب الموجودة طبعا. يستطيع أنه ينمي هذه المواهب في هذا الجو الصافي نعم. والطبيعة الخلابة اللي تشرح النظر وتشرح
0: نعم.
1: النفس
0: نعم تلك نعم. المواهب طاهر بسعد، عبد الرب إدريس، محمد محفوظ بحشوان وزير ولد أول وزير المالية في الجنوب، الأستاذ التربوي القدير أبو الأجيال محمد سالم باشريف رحمه الله فهذا الـ الـ
1: وأيضا أهل الدين وأهل
0: طبعا طبعا في شخصيات كثيرة نحن ما بنقدر نستذكرها، ولكن استذكرنا جزء منها وليكون هي معالم واضحة للجميع.
1: نعم
0: ساحل سيف حميد كان حاضنا حتى للقطاع النسائي في وقت الخريف في موسم البلدة
1: في وقت السباحة يعني
0: أيوة في موسم البلدة يخرين النساء في المساء في الظلمة يتغسلن بالليل في موسم البلدة يخرجون في يدركون برودة البحر أهل حافة العبيد في سيف حميد وأهل البلاد في القلود اللي هي منطقة القالقة
1: أيوة.
0: التي تأتي من محادات مسجد جامع البلاد إلى مسجد نور البلاد هذا القوس
1: نعم.
0: اللي موجود في طرف اللسان الممتد وسط بحر العرب. فكانت أهلاتنا ويرتبط أمهاتنا وجداتنا كان لها الحضور في هذا البحر وهو يعتبر جزء لا يتجزأ من حياتهم في طول أيام السنة، ولكن في موسم الخريف هذا في موسم نجم البلدة فكانوا يخرجون في المساء يتغسلون ويتبردون ويزاولون ويأخذون قسط من الوقت مثلهم مثل الرجال.
1: أذكر أقربائي اللي موجودين سواحل البيعشود وغيرهم الموجودين في هذه المنطقة كانوا يقصدون يعني هذه المناطق أو سيف حميد للاستحمام، كانوا يقولون لنا يخرجون الساعة 2 بالليل
0: طبعا.
1: إيش فائدة الخروج في هذه اللحظة يعني؟
0: البحر يبرد بعد الساعة 12 يدخل يوم آخر جديد
1: نعم.
0: فالبحر من هنا تبدأ برودته في هذا
1: وتحسه يتجدد يعني
0: طبعا يخرج للعجاوز يتغسل في الأطراف وفي الفترة دلا في البيت في الفترة السابقة كان اللي قلت لي شنو الموقع هو فرض نفسه وفرض على السكان أن يتعامل معهم في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم. تخيلي أن النساء كانوا سبحا، أمهاتنا كانوا يخرطن مع المكاسر معناها جزها جز الرجل في في في في في
1: يعني كانوا سباحات ما شاء الله
0: طبعا نحن أمهاتنا وجداتنا سبحا يجدن السباحة واحد قد يستغرب يقول لك ودي هاي غريبة ما هي هاي غريبة. الواقع فرض على أهل المنطقة أن يتعاملوا ويتعايشوا معهم
1: نعم.
0: يتعايشوا مع البيئة الجغرافية والبيئة المحيطة بهم لأن البحر ارتكزوا عليه ارتكاز أساسي في صحيح. تصبينهم في غسلتهم في نظافتهم
1: وبالتالي لازم يتعاملوا معها حتى يجدوا السباحة
0: فلا لابد يتعلم السباحة لأن لو ما يجيد السباحة
1: في أي ظرف أو
0: أي يتعرض للغرق يتعرض للخطر صحيح. فكان النساء والأطفال الكبار والصغار كانوا كلهم يجيدون عملية السباحة
1: نعم.
0: بنوع من الحذر ومن التوجيه والأرشاد من قبل أرباب البيوت.

0: أعزائي المستمعين, نختم حلقة هذا اليوم من برنامج الحويف مع الأستاذ جلال عوض محجوز, مهتم بالجانب التراثي والثقافي والتاريخي لمدينة المكلا وحافة البلاد بالتحديد. نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.
1: الحويف برنامج أسبوعي

0: الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
1: 14 أكتوبر يوم من أيام المجد والحرية وثورة شعب وصوت وطن. الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
0: ذكرى وطن لا تنحني رايته. الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
1: إرادة شعب صنعت التاريخ ومجد خالد وحرية راسخة.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: تاريخ نعتز به ووطن نفتخر به. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: ذاكرة ثورة وحكاية وطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: نتاج وإمداد طبيعي للثورات التي شهدتها المنطقة العربية في سبيل بناء معيشي زاهر.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: إشراقة حياتية وطنية في سبيل التحرر من الاستعمار البغيض. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: انطلقت شرارة الثورة من على قمم جبال ردفان الشماء لتنير الأرض بأنوار الحرية. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
1: مزيدا من الانتصارات على أعداء الوطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة،
0: الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار في مراحل العمل التحرري النضالي. الله.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة.
1: الله على من وعى درانا وعودنا به.

0: صاحب يا صاحبي بعد المطر والسلخان خذ ضياء شجار اليوم.
1: أهلا وسهلا مع أجواء فصل الشتاء المعتدلة، أهلا وسهلا مع ثاني نجوم فصل الشتاء وهو نجم الحوت، والذي يعتبر الموعد الأول لزراعة محصول البر المحلي صنف الهلبة المعروف في جميع مناطق حضرموت. وهذا ما يؤكده حكيم المزارعين سعد السويني في أبياته الشعرية المتداولة: إن اكتب الحرث يا بايع شوت اشتاك بالبلدة وبرك بالحوت. نعم، مع دخول نجم الحوت في 14 من أكتوبر من كل عام تبدأ زراعة محصول القمح، وأولها الصنف البلدي الهلبة، وبعدها الأصناف المحسنة الأخرى مثل الغنامي والمكسيكي وسخاء وحضرموت 3 وغيرها، حيث الأصناف المحسنة بزيادة إنتاجها من إنتاج البر والذي يصل إلى 2.5 طن عند الاهتمام بالتسميد العضوي والكيماوي وتنظيف الحقول من الحشائش. ومع حلول موسم زراعة القمح والبر، أحد أكبر مصادر الأمن الغذائي والذي يتوجب على الدولة دعم زراعة القمح بتوفير البذور المعتمدة والأسمدة وإيجاد قنوات تسويقية مع غرفة وصناعة حضرموت لعقد شراكات مع تجار الحبوب وعقد اتفاقيات شراء المحصول من المزارعين بأسعار مقبولة ومعقولة وتنافس محصول البر المستورد في الجودة والسعر.

آفات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعد حشرة المن من أخطر الآفات التي تواجه مزارعي القرعيات مثل البطيخ والكوسة والخيار، ليس فقط بسبب امتصاصها لعصارة النبات، بل لقدرتها العالية على نقل الأمراض الفيروسية التي قد تقضي على المحصول بالكامل. وإليك أخي المزارع أهم الإجراءات الزراعية المتكاملة لمكافحة حشرات المن. دعونا أولا في البداية نتعرف على الأعراض والعلامات عند الإصابة بهذه الحشرة. فمن هذه العلامات تجعد الأوراق، تظهر الأوراق الصغيرة ملتوية أو متجعدة نحو الأسفل نتيجة امتصاص العصارة. الندوة العسلية، مادة لزجة يفرزها المن، تظهر على الأسطح العلوية للأوراق وتجذب النمل. العفن الأسود، ينمو فطر أسود شبيه بالهباب على الندوة العسلية مما يعيق عملية البناء الضوئي. ظهور الجلود البيضاء وهي جلود الانسلاخ التي تتركها الحشرات خلفها عند نموها. ومن طرق الوقاية قبل اللجوء إلى المبيدات التحكم في التسميد الأزوتي، أي الإفراط في السماد النيتروجي مثل اليوريا، يجعل نموات النبات غضة وطرية وهي الجاذب الأول للمن. نظافة الحقل، إزالة الحشائش المحيطة فورا لأنها تعتبر مستودعا تختبئ فيه الحشرات وتنتقل منه للمحصول. المصائد الصفراء، وضع ألواح لاصقة صفراء بارتفاع أعلى قليلا من مستوى النبات، وذلك لجذب الحشرات المجنحة وصيدها قبل وضع بيوضها. اللمش العاكس البلاستيك الفضي، استخدام غطاء تربة فضي اللون يشتت الحشرات الطائرة ويمنعها من الهبوط على النباتات. كما يمكن أيضا استخدام المكافحة الحيوية والمتمثلة في حماية أبو العيد، وهي حشرة أبو العيد تعتبر العدو الطبيعي الأول للمن. تتجنب الرش الكيميائي العشوائي للحفاظ عليها، كما يمكن استخدام رذاذ الماء القوي في الإصابات الخفيفة بتيار ماء قوي في الصباح الباكر لإسقاط الحشرات عن الأوراق، بالإضافة إلى استخدام المحاليل المنزلية بخليط مكون من ماء وصابون زراعي وزيت النيم كإجراء وقائي أو عند بداية الإصابة البسيطة. أما إذا وصلت الإصابة لمستوى حرج أكثر من 10% من النباتات مصابة، يجب التدخل كيميائيا باستخدام المبيدات الموصى بها من قبل أقرب مهندس زراعي في منطقتك. وهناك بعض القواعد يجب من اتباعها عند الرش، ومنها يجب توجيه فوهة الرش إلى السطح السفلي للأوراق لأن المن يتجمع هناك بكثافة. حماية التلقيح، يمنع الرش تماما أثناء فترة نشاط النحل، يفضل الرش قبل الغروب. حشرة المن تكتسب مناعة سريعة جدا ضد المبيدات، لذا لا تستخدم أخي المزارع نفس المبيد مرتين متتاليتين، بل يجب التناوب بين مواد فعالة من مجموعات كيميائية مختلفة.

تقنيات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعتبر تقنية الشاشة الزراعي من أحدث وأهم وسائل المكافحة المتكاملة والزراعة العضوية النظيفة، لا سيما في حماية محاصيل القرعيات مثل الكوسة والخيار والقرع العسلي من الآفات الخطيرة وعلى رأسها ذبابة القرعيات. وعلى هذا الأساس ينبغي أن تتعرف أخي المزارع على تقنية الشاش الزراعي وكيف تحمي المحصول. إن الشاش الزراعي هو غطاء شبكي ناعم وخفيف الوزن، مصنوع غالبا من البولي بروبلين المعالج ضد الأشعة فوق البنفسجية، يتم وضعه فوق النباتات أو الأنفاق لمنع الحشرات البالغة من الوصول إلى النباتات لوضع البيض. إن من أهم الإرشادات الفنية المتكاملة للاستفادة القصوى من هذه التقنية هو منع ذبابة القرعيات من وضع البيض على الأوراق والسيقان والثمار الغضة، وتوفير حماية جزئية من التيارات الهوائية الباردة، وخفض تبخر التربة، وصد بعض الحشرات الأخرى كحشرات المن والتربس. والآن عزيزي المزارع، لنبدأ في طريقة تركيب الشاش الزراعي، حيث أنه يجب من تركيب الشاش فورا بعد الزراعة مباشرة، سواء بالبذور بعد الإنبات أو بعد شتلات الحقل المستديم، وذلك لضمان عدم دخول الحشرات البالغة مسبقا وبدء دورة حياتها تحت الغطاء. ثم بعد ذلك يبدأ استخدام أقواس من البلاستيك أو الحديد المرن على شكل أقواس بارتفاع مناسب فوق خطوط الزراعة حوالي من 40 إلى 60 سنتيمتر لتجنب ملامسة الأوراق للشاش. ثم بعد ذلك يتم دفن أطراف الشاش بالتربة كليا بإحكام على طول الجوانب والعتبات لمنع أي فجوات قد تدخل من البالغة. وهناك نقطة فاصلة يجب التعامل معها مع مرحلة الإزهار، حيث أن محاصيل القرعيات نباتات خلطية الترقيح تعتمد بشكل أساسي على النحل والحشرات النافعة لإتمام عملية الترقيح وعقد الثمار، وبالتالي فإن وجود الشاش طوال فترة الإزهار سيمنع الملقحات من الدخول. والحل في مثل هذه الحالة هو الاعتماد على الأصناف ذات الأزهار البكرية المعقمة أو الهجن الحديثة، ولكن الأفضل هو رفع الشاش جزئيا خلال ساعات النهار أي فترات نشاط النحل إذا لزم الأمر، أو الاعتماد على التلقيح اليدوي في المساحات الصغيرة. ويفضل إزالة الشاش مؤقتا عند بداية مرحلة الإزهار الكثيف لمدة قصيرة إذا كانت إصابة الذبابة تحت السيطرة، أو استخدام خلايا نحل تلقيح صغيرة داخل البيوت المحمية المغطاة بالشاش الكثيف. أما في الحقول المفتوحة يستخدم الشاش لحماية النباتات في مراحل النمو الخضري الأولي، وهي الفترة الأكثر حساسية لمهاجمة الآفات وأحداث ضرر اقتصادي بالغ، ثم يرفع عند بدء التزهير الكثيف مع التحول لطرق المكافحة الأخرى مثل المصائد الجاذبة. ومن مزايا استخدام الشاش الزراعي يقلل الاعتماد على المبيدات الكيميائية بنسبة كبيرة، مما يخفض تكاليف الإنتاج ويمنع ظهور صفة المقاومة لدى الآفات. إنتاج ثمار نظيفة خالية من ندبات وتشويهات الوخز والإصابات الحشرية، يخلق بيئة دافئة ورطبة نسبيا تسرع النمو المبكر للشتلات في الفترات الانتقالية. وهناك بعض التوصيات الإضافية للمزارع، ومن أهمها الفحص الدوري، حيث يجب رفع أطراف الشاش كل فترة
لفحص النباتات للتأكد من خلوها من أي إصابات فطرية نتيجة زيادة الرطوبة أو حشرات تسللت بالخطأ، مراعاة التهوية باختيار درجات مسام ملائمة للشاش تسمح بمرور الهواء والضوء بنسبة كافية دون حجز حرارة زائدة قد تضر بالنسبة.

0: من مناطقنا الزراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، مع تطور العلوم والأبحاث الزراعية ظهرت طريقة إكثار وإنتاج النخيل بالأنسجة، كونها تعطينا فسائل مطابقة للصنف المرغوب والمطلوب وقوية النمو وسريعة وقوية الإنتاج من أجود أصناف التمور. وللتعرف عن مزايا وفوائد إكثار فسائل النخيل بالأنسجة، أجرينا الحوار التالي مع المهندس محمد علي، مدير مختبر الزراعة النسيجية في شركة الراجحي بالمملكة العربية السعودية. فإلى الحوار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكثير من الأخوان المزارعين يسألون كيف هذه الزراعة النسيجية، إيش الفرق بينها وبين الزراعة العادية والإكثار العادي بالنقايل أو بالمقالع والزراعة النسيجية. معنا الآن المهندس أحمد علي بيشرح لنا إيش بالضبط الزراعة النسيجية. تفضل.
2: الزراعة النسيجية، أولا مرحبا أبو أحمد،
1: الله يحفظك،
2: شرفنا ونورنا اليوم في مختبرات الراجحي لزراعة الأنسجة النباتية من
1: مركز اليمن
2: الحضرموت.
1: الأرض الطيبة،
2: الأرض
1: طيبة للخدمات الزراعية،
2: طيبة للخدمات الزراعية، شرفتنا ونورنا اليوم.
1: جزاك
2: الله خير لحضورك.
1: لا والله حتى الناس
2: المهندس
1: محمد، ايوه كان جزار وشجعنا على انه ضروري نحن نجي
2: نزور. ايوه زاروا الاخوان ما شاء الله، انا شفته فيه ما شاء الله
1: فينا الهمه والحمد لله، وفعلا
2: انهم يعني دايرين المعلومه ودايرين الشتلات
1: فعلا فعلا، وناويين نعم ان شاء الله انه يكون معنا مختبر هناك ان شاء الله.
2: الله يوفقنا
1: الخطه المستقبليه ان شاء الله، ان شاء الله تعالى. الله يحفظك. طبعا
2: الزراعه النسيجيه هي الطريقه الجديده للزراعه، يعني بدل ما تخط النبات في التربه بتخليه في المرحله الاوليه على وسط غذائي مكون مواد كبيره.
1: هذا كله طبعا في المختبر.
2: هذه
1: اول شيء
2: نجيب الفسيله، اللي هو فسيلة صغيرة، فسيلة تشيل منه حتقتله طبعا، وتشيل منه قلبا،
1: القلب اللي سميناه نحن الكرزان الابيض، هذا
2: القلب قطعه لاجزاء صغيرة ودخله في انابيب. هذه الانبوب فيها وسط غذائي مكون مواد كيماوية،
1: من الاقار اقار هذا،
2: هذه فيها وسط غذائي مكون مواد كيماوية، ينمو داخل الوسط الين ان يجي يكون لك البراعم الاولية. هذه يسموها الجنين الاولي بالنسبة لنا. اي هذا لو وجدت هذا الجنين الاول تشيله وتحطه في وسط خاص عشان تعمل منه كميات كبيره.
1: ما شاء الله. هذه يعني
2: هذه القطعه تشيل قطع واحده بس
1: ويسوي لك
2: وسط ويديك 2.5% شهريا، تكاثر منه بكميات كبيره. بعد ما كاثرته بعد تشيله
1: تفرز
2: في وسط اخر عشان يديك
1: الطول. سبحان الله النخله تتكون.
2: ايوه شوف الآن عملت الطول وفي وسط آخر عشان تديه الجزء.
1: ما شاء الله. والمرحلة هذه كلها
2: مراحل داخل المختبر.
1: إلى كم من هنا؟
2: هذه على حسب التقنية اللي عندنا. إحنا مستخدمين تقنية اسمها تشق الأضلاع الخضرية، مضمونة الأصل وما بتعمل مشاكل بالنسبة للنخيل
1: وكده. طفرات
2: ما بتعمل، طفرات راسية ما بتعمل، الشيس والتغزب هذه بتأخذ معنا 4 سنوات.
1: ما شاء الله. 4 سنوات
2: في البيت المحمي، 5 سنوات
1: ما شاء الله.
2: وجاهز
1: عمل يعني عمل يعني كبير،
2: عمل كبير وجبار يعني، لكن يعني في النهاية المنتج
1: يكون يعني موثوق فيه.
2: انت عارف شركة الراجحي
1: ما شاء الله
2: يشتغلوا إلا الشغل المضبوط
1: بحسب يعني
2: اللي ما بتعمل مشاكل بالنسبة للحقول
1: ما شاء الله.
2: يعني بعد سنة سنتين بعد الزراعة
1: ما شاء
2: الحمد لله رب العالمين. أكثر من 20-25 سنة
1: ما شاء الله
2: ناجحين في كل زارع وبنصدر للدول الخارجية
1: ما شاء الله،
2: هو السودان والإمارات والعراق وجيبوتي واليمن.
1: اشتغلتوا الفترة ذاك إلى المؤسسة العامة للخدمات الزراعية.
2: أيوة بالنسبة لل 2003 تقريبا،
1: من 2003
2: أيوة أيوة فعلا. المؤسسة كان حضرنا معرض في صنعاء،
1: في صنعاء ما شاء الله. وعرفت
2: مؤسسة بعشر
1: مؤسسة الخدمات
2: الرائدة
1: فعلا، وأنا اشتغلت معهم.
2: اي نعم كان طلبوا كميه كبيره وحتى زرت انا اليمن
1: وزرت حضرموت اهلا وسهلا ان شاء الله نحن
2: نروح نسمع محمد السقاف تحيه اليوم من هنا
1: يعني. ان شاء الله ان شاء الله بلغت حياتك ما شاء الله
2: وزارنا هنا كان جاء
1: ايوه فعلا
2: عرفنا وجاء
1: طبعا يعني هذا الان زي ما تشاهدون هذا الصنف السكري ما شاء الله
3: الخضري
1: وهذا الخضري ما شاء الله نافل ايوه وهذا البرحي برحي الراجحي ما شاء الله تبارك الله يعني شوفوا كيف ان العلم يتحول الى
2: طيب في موضوع مهم اللي هو ممتاز. المميزات اللي بيميز زراعه
1: الانسيه عن الزراعه
2: العاديه أيوه. نمو سريع
1: ايوه
2: وانتاج غزير ويديك نقايل
1: بعد سنتين كبيرة. يعني انتاج
2: ايوه انتاج كبيره وبعدين بيكون متجانس في الحق يعني اذا اشتريت 1000 شتله بيكون
1: وقوي على عمر واحد
2: قويه وجذور قويه
1: وانتاج عالي يعني
2: انتاج عالي جدا يعني الان عندنا تجربه في السودان 350 الف نخله
1: ما شاء
2: الله البرحي النخله الواحده جايبه من 300 ل 400
1: كيلو ما شاء الله
2: صور مباشره
1: المتوسط ال 150
2: لا بالنسبه للسودان عنده رعايه وما بخفوا في السودان
1: ما عملوا يعني عندنا يعني
2: جاي من 300 ل 400 كيلو هذه صور مباشره
1: ما شاء الله
2: مزرعه شركه زادنا بالكدر
1: بالتالي هذا الفرق بين الزراعه التقليديه والزراعه الانسجيه انها تعطي اول شيء
2: يعني انتاج عالي
1: مضمون وانتاج عالي
2: انتاج عالي
1: ان شاء الله نحن نتمنى من جميع المزارعين انهم يستوعبوا هذا الشيء وانهم يدخلوا زراعه انسجيه للتحسين ان شاء الله تعالى شكرا.

أفواه المزارعين. أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبدو سالم حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية، من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل عمر علي بامبو. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أبناء حضرموت والوطن كافة بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة التي جسدت محطة وطنية خالدة في مسيرة النضال والتحرر من الاستعمار واستعادة الإرادة الوطنية وبناء الدولة. التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس بمكتبه بمدينة المكلا قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم لمناقشة واقع العملية التعليمية واستعراض الإجراءات الكفيلة بتطوير العمل الإداري وضبط الجوانب المالية في القطاع التربوي بحضور مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم الأستاذ حسن الشنيني والمسؤولين في المكتب. اطلع وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش على سير العمل ونشاط الشركة اليمنية للغاز في منشأة بروم للوقوف على مستوى الأداء التمويني وتدفق إمدادات الغاز المنزلي للمواطنين. وخلال الزيارة التفقدية استمع الوكيل بحريش من إدارة المنشأة والمختصين إلى شرح مفصل حول آلية العمل اليومية والجهود المبذولة لتغطية متطلبات السوق المحلية مستعرضا أبرز المعوقات الفنية واللوجستية التي تواجه خطوط الإنتاج والتموين وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المكلا الترتيبات والتحضيرات الجارية لتنظيم فعالية تيدكس شباب المكلا بحضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي والأستاذ عبد الله بالرعية. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله زوجة الكابتن صالح عبد الحبيب حيابك والدة حسين وعادل وعلاء وكريمة عبد الكريم وماجد وحمدي أبناء سعد بن ناصر. الصلاة عليها عصر اليوم بمسجد الروضة والدفن بمقبرة يعقوب. إن لله وإن إليه راجعون. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، إليكم هذه الطائفة من الإعلانات. فقدت على أحد المواطنين وثيقة أرض رقم 1499 رقم القطعة 399 باسم علي محمد الهدار، فقدت في المكلا. الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال بالرقم 7734085551. كما فقدت على أحد المواطنين وثيقة أرض رقم 32191 رقم القطعة 665 باسم علي محمد الهدار، فقدت في المكلا. الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال بالرقم 7734085551. وكذلك فقدت أيضا وثيقة أرض رقم 4991 رقم القطعة 734 باسم علي محمد الهدار، فقدت في المكلا. الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال بالرقم 7734085551، وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في الواحدة و15 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج أنا أستطيع. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع برنامج حضرميات من إعداد أروى بايزيد وتقديم أفراح محمد ومن ثم عبد الرحمن الحداد في أغنية حي هذا الوطن.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتطرق فيها إلى بعض الحكمة التي وردت بين شعر ومثل. وفي البدء هذه أجمل تحية وسلام، أهلا.

بلهجة بسيطة ومعنى عميق، حيث قال: باخلد الذكرى، عمرت الحق وسقيته، والجني من ذاك التمر للنسل أبقيته، من أجل يصبح قسمهم زايد على الأقسام. تطرق الشاعر هنا لأمر يهم كل أب، إنه يريد لأبنائه حياة أفضل ومكانة أعلى، فالحقل هنا ما هو إلا الحياة، والسقيا ما هي إلا كد الآباء وتعبهم فيها، وما الثمار إلا حصاد كل جهد وعمل لكي ينشأوا الأبناء بحال أفضل من حال آبائهم وأقرانهم. هي إذن حكمة أزلية، إن كل أب يرى راحته وسعادته في سعادة وراحة ذريته.

ونتجه أحبتي صوب المثل الذي شاع بين الناس في تذكير بسيط بحقيقة ينبغي أن لا يغفل عنها أحد، أن للزمن تقلباته وللدنيا أيضا تغيراتها، فلا دوام فيها لحال كما لا دوام فيها لمخلوق. ومثل اليوم يقول: لا تفرح بالورث يا ماروث، كلمة واحدة هي اسمها ماروث، تعني موروث في اللهجة الحضرمية. فكل من ورث مالنا اليوم سيرحل عنه يوما ما وسيورثه لغيره، فكما ورثت غيرك سيأتي الدور لتكون أنت من يرثه غيره. فلا تفرح بما يصل لديك ويصل ليدك، لأنك عاجلا أو آجلا أكيد ستورثه لورثتك. وكما يقول مثل آخر: في حال يشبه هذا الحال لو دامت لغيرك ما وصلت إليك.

ومن أقوال الشاعر حسين أبو بكر المحضار، دعونا نأخذ هذه الكلمات التي وصف بها معنى الذكرى. يقول أبو محضار: الذكرى إلا خالدة في لحن غنيته، يبقى على طول الزمن قنديلها زيته، ماشي مثيل العافية لا جات بعد الآلام. لقد تحدث أبو محضار، تحدث هنا عن الذكرى، وكأنه يتحدث عن ذكراه الذي سيتركها في قلوب محبيه، فهو خالد وذكراه خالدة، خالدة ما ترددت أبياته وألحانه، وكأنه ما زال يرددها ويذكي جذوتها بين محبيه، فكلماته وألحانه تبقى موجودة بين الناس، أشبه بقنديل يتعهده صاحبه بالزيت حتى لا ينطفئ، ليختم كلماته بعبارة جميلة: أن الفرح بالعافية التي تأتي بعد المرض لا شيء يشبهها من المشاعر التي تصيب الإنسان. فعلا ماشي مثيل العافية لا جات بعد آلام. هنا

هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: سعد الله أوقاتكم بكل خير، تحية طيبة نبعثها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلا، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع، البرنامج الذي نؤمن فيه دائما أن العجز ما هو عجز الأجساد بل عجز الهمم، وبأن الإرادة الصادقة تصنع المعجزات وتذلل كل صعب. فمرحبا بكم معنا في رحلة أمل وتحدي ونجاح. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. هذه العزيمة في الأرواح ساطعة تجلو الدجا وتبني المجد والظفر، فالعجز في الجسد المادي ليس سوى وهم تهاوى أمام الهمة الأغر. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فنقول لكم أهلا ومرحبا بكم.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المقلة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامج أنا أستطيع. اليوم نلتقي في موضوع يمس قطاع غالي وعزيز على قلوبنا، لنتحدث عن الشجاعة الحقيقية. موضوعنا عن الإعاقة الحركية والشلل الدماغي. تعتبر الإعاقة الحركية والشلل الدماغي حالة صحية ونمائية تؤثر على قدرة الشخص على التحكم في حركة عضلاته وتوازنه، وغالبا ما تنتج عن إصابة أو خلل في أجزاء الدماغ المسؤولة عن تنظيم الحركة قبل أو أثناء أو بعد الولادة مباشرة. تؤثر هذه الحالة بشكل أساسي على قدرة الشخص على المشي أو استخدام الأطراف أو حتى القيام بالمهام اليدوية اليومية، وتتفاوت شدتها من صعوبات حركة خفيفة إلى إعاقة حركية شاملة تحتاج لدعم مستمر. ولا يوجد سبب واحد مباشر لجميع الحالات، لكن الأسباب ترتبط غالبا بنقص الأكسجين الواصل لدماغ الجنين وقت الولادة أو الولادة المبكرة جدا، أو حتى تعرض الدماغ لالتهابات حادة أو إصابات مباشرة في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى بعض العوامل الوراثية النادرة. وتتعدد أشكال الإعاقة الحركية على حسب تأثيرها في الجسم، منها الشلل الدماغي النصفي الذي يؤثر على جانب واحد من الجسم، والشلل الرباعي الذي يؤثر على الأطراف الأربعة، والشلل التشنجي الذي يسبب تصلب العضلات، والنوع التخلخلي أو الحركي الذي يتسبب في حركات لا إرادية وعدم اتزان. وتظهر العلامات في صورة تأخر واضح في المحطات الحركية مثل الجلوس أو الحبو أو الوقوف في وقتها، ووجود رخاوة زائدة وتشنج وصلابة في العضلات، وصعوبة في الإمساك بالأشياء الصغيرة، وأحيانا مصاحبة لتحديات في النطق أو البلع نتيجة تأثر عضلات الفم. ويتم التشخيص من خلال الملاحظة الدقيقة لتطور الطفل الحركي، وإجراء فحوصات عصبية شاملة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، وتقييم شامل من أخصائي الأطفال والأعصاب والعلاج الطبيعي لمتابعة النمو العضلي والحركي. ويعتمد التعامل على برامج التأهيل المكثفة التي تشمل العلاج الطبيعي لتقوية العضلات ومنع التشنجات، والعلاج الوظيفي لتدريب الشخص على أداء مهامه اليومية باستقلالية، واستخدام الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة أو الدعامات والجراحات التقويمية عند الحاجة لتعديل المفاصل. والاهتمام بالتأهيل المبكر وتوفير البيئة المتاحة والمهيئة يسهل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بشكل كبير جدا، وكثير من المصابين يتمتعون بقدرات ذهنية وإبداعية عالية، ويحققون نجاحات مميزة في التعليم والعمل والمجتمع عندما يجدون التقبل والدعم المناسب. مستمعين الكرام، الواقع مليء بالقصص التي تجسد المعنى الحقيقي للصمود، فلننظر إلى أولئك الأبطال الذين لم تقف لغة الجسد عائق أمام طموحاتهم العالية. فكم من شخص تحدى كرسيه المتحرك ليحصد درجات العلم الرفيعة، أو ليصبح كاتبا مبدعا، أو مبرمجا ماهرا، أو صوتا ينبض بالحياة عبر الأثير. إن الإعاقة الحركية ما كانت في يوم إعاقة للعقل أو الروح، بل كانت في كثير من الأحيان الوقود الحقيقي الذي يدفع الإنسان نحو التميز والإبداع، يثبت للعالم أجمع أن الطموح يسكن القلوب للأطراف.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلا. الآن ننتقل معكم إلى فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. نفتح اليوم ملفا إنسانيا وحقوقيا بالغ الخطورة والحساسية يمس الجانب الأهم من حياة الإنسان واستمراره بكرامة، وهو الحق في الوصول المتكافئ للرعاية الصحية الشاملة والوقاية والتأهيل الطبي المتخصص. إن الحق في الصحة لا ينفصل بحال من الأحوال عن بقية حقوق الإنسان الأساسية، فهو المظلة التي تندرج تحتها جودة الحياة والسلامة الجسدية والنفسية. وقد أقرت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لذوي الهمم الحق المطلق في الحصول على الخدمات الصحية عالية الجودة بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة دون أي تمييز أو إهمال أو تفرقة، وبما يضمن لهم العيش بصحة وعافية واستقرار. ويتفرع هذا الحق الحقوقي والإنساني الكبير إلى عدة أبعاد أساسية تكفل تحقيقه على أرض الواقع. أولاً، الحق في الوقاية والتشخيص المبكر، حيث أن الكثير من الإعاقات يمكن تداركها أو التخفيف من أثرها أو الحد من تفاقمها عبر برامج الفحص الطبي المنتظم أثناء فترة الحمل والفحوصات الوراثية المسبقة والفحص الشامل للمواليد الجدد في أيامهم الأولى، مما يتيح التدخل الطبي السريع والفعال قبل تطور واكتمال أي اعتلال عصبي أو حركي أو حسي. ثانياً، الحق في إتاحة المرافق والخدمات الصحية والمستشفيات، إذ يفرض هذا الحق على المؤسسات الطبية والجهات المعنية تهيئة البنية التحتية الهندسية والتقنية بالكامل، كتوفير المنحدرات الآمنة والمصاعد الواسعة ودورات المياه المجهزة، إضافة إلى توفير السجلات الطبية وإرشادات المستشفيات بلغة برايل، وتأمين طواقم تمريضية وفنية مدربة على لغة الإشارة والتواصل الفعال مع المرضى من السم وضعاف السمع لتنتفي كل عوائق الفهم والتواصل أثناء تلقي العلاج. ثالثا، الحق في التأهيل الطبي المستمر والعلاج الوظيفي والطبيعي والنطقي، فالعلاج لا يتوقف عند حدود الجراحة أو التشخيص الأول، بل يمتد ليشمل منظومة متكاملة من جلسات العلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية المتقدمة والكراسي المتحركة الملائمة طبيا وهندسيا لراحة الجسم، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والإرشادي للأشخاص وأسرهم للتكيف مع مختلف التحديات الصحية. كما يتضمن هذا الحق الواسع حماية حقوق المرضى من ذوي الإعاقة ضد أي إهمال طبي أو تأخير غير مبرر في تقديم الخدمة أو نظرة استعطافية تقلل من شأنهم، مع التشديد على ضرورة إشراك الشخص نفسه وذويه في اتخاذ القرارات العلاجية المتعلقة بصحته وجسده وفقا لمبدأ الموافقة المستنيرة واحترام الاستقلالية الشخصية. مستمعين الكرام، إن رقي أي مجتمع وقوته يقاسان بمدى عدالة نظامه الصحي وقدرته على حماية ورعاية أضعف أفراده وتوفير العلاج اللائق لكل مواطن على قدم المساواة. ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث برسالة قوية إلى كافة الجهات الصحية والمستشفيات والمراكز العلاجية: ارفعوا كفاءة الإتاحة وسهلوا سبل الوصول وجعلوا من الرعاية الصحية حقا متاحا وميسرا لكل إنسان.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكلا. الآن نبقى وإياكم مع فقرتنا الدرامية مشاهد من الواقع الذي يقدمه لنا أعضاء فرقة النور للمكفوفين. استماعا طيبا نتمناه لكم.
1: لازلنا في درسنا في مادة الجغرافيا في هذا اليوم، وإن شاء الله سيأتي بعد أسبوع الأستاذ محمد ليواصل معكم ما تبقى في مادة الجغرافيا. طيب، السؤال يقول: ما هي الهجرة الداخلية يا سالم؟
2: هي الانتقال من مدينة إلى مدينة داخل الدولة،
1: داخل البلد الواحد. طيب، ما هي الهجرة الخارجية يا قائد؟
3: الهجرة الخارجية هي الانتقال من دولة إلى دولة أخرى.
1: هي الانتقال من دولة إلى دولة أخرى، صحيح. ما شاء الله، يعني صراحة الحصة أبدعتم فيها كثيرا، وطبعا الأستاذ محمد نتمنى أن يكون قد أوصل المادة العلمية إليكم، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.
4: اليوم بيجي أستاذ محمد، مفروض أنه خلاص خلص حقه الإجازة، ونشوف عن أستاذ حسن تقريبا انه خلاص بيروح حق المدرسه القديمه اليوم، على اساس انه بيجي استاذ محمد.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: استاذ محمد،
4: حياك الله استاذ محمد.
5: كيف حالك؟ عساك بخير.
4: طيب، وانت كيف حالك؟ طيب
5: الحمد لله ما شاء الله. كيف المدرسه؟
4: والله المدرسه ما شاء الله تمام، ناقصتك بس.
5: الحمد لله،
4: حياك الله. انس
5: حظك حيك. وكيف أخبار الدراسة وأخباركم أنتو؟
4: والله الدراسة ما شاء الله تمام، وكيفك أنت ما شاء الله؟ كيف الزواج؟
5: الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
4: حياك الله. أنست في المدرسة من جديد، عودا حميدا إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
4: يا عبد الله، تعال عط أستاذ حسن خبر، خلوا يجي إلى مكتب الإدارة بالحين.
5: وكيف هو أستاذ حسن عندكم في الدراسة؟
4: ما شاء الله عليه صراحة ما قصر، غطى الحصص كاملة ما شاء الله عليه، مداوم ومواظب ما شاء الله.
5: جزاه الله خير.
4: نعم صدق، جزاه الله خير.
1: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ حسن.
1: كيف حالكم؟
4: الحمد لله بخير ما شاء الله. كيف حالكم؟
1: عساكم طيبين.
4: والله بخير الحمد لله.
1: حياكم الله.
4: الله يحييك. شوف الأستاذ محمد ما شاء الله اليوم جاء.
1: حياك، كيفك أستاذ محمد؟
5: حياك أستاذ حسين، كيف حالك؟
1: الحمد لله، عساك طيب. والله تمام.
5: كيف أمورك أنت؟
1: لا قدام.
5: كيف الطلبة معك؟
1: الطلبة ما شاء الله ممتازين.
5: شفتهم؟
1: ما شاء الله متفاوتين في الفهم ما شاء الله.
5: لا ما شاء الله، هذا الصف اللي أعطاناك إياه كان يعني من أفضل الصفوف يعني.
1: نعم ما شاء الله، الطلبة ما شاء الله ممتازين ويفهمون ما شاء الله عليهم.
5: والله جزاك الله خير يا استاذ حسن، صدق ما قصر. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
1: هذا واجبنا ان شاء الله.
5: الله يحفظك ويسلمك.
4: فعلا فعلا الله. صراحه استاذ حسن جزاك الله خير، صراحه ما قصرت معنا.
1: حياكم. يلا نستاذنكم، نحن رايحين
4: الحين. خلاص يا استاذ حسن، انت شوف استاذ محمد وعطم وين وصلتوا في وين وصلت انت والطالبه في الدروس، و ومشان خلاص يكمل هو عاد هذا العام في كم مشهور هذي بيكملها
1: خلاص. إن شاء الله بنيل اسمعه.
6: وين السجل دحين اليوم روحوا؟ ما لبوهم حس وبقع واحد يشوفه سلوهم يوصينا السوق، وضاق مندري وين مختفي. هاي قاع نيمنا.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، حيا وسهلا بولدي.
5: يا ابوي بخير؟
6: الحمد لله. اخبارك؟
5: عافية عساك
6: الحمد لله. وين انت؟
5: طيب ما شاء الله
6: الحمد لله.
5: لا خير
6: ما شاء الله الحمد لله يا ولدي.
5: الحمد لله. شوف الحل اليوم، شرحنا الدوام
6: ما شاء الله. وانا اقول وينك؟
5: خلاص
6: انا قلت بيقع نيم.
5: خلص النوم، عاش نوم
6: يا ولدي. مع الحد يقعد الوقت ده، ما دامك اول حقك شليته بالزايد
5: عسى العافية.
6: يا ولدي ترحت رزق الله.
5: نعم.
3: احنا فين سالم ده؟
4: سالم وصلنا السوق يا ابو خصار على ما جاء.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا وسهلا بولادي.
7: الله يحييك، كيف اخبارك ابوي؟
4: الحمد لله، واخبارك انت؟
7: الحمد لله، كيف صحتكم؟
4: الحمد لله، وين انت؟
7: كل شيء تمام ان شاء الله.
4: ان شاء الله.
7: جبت الخصار؟ الحمد لله جبنا الخصار.
4: وكان ابو طيف السوق يا ولدي.
7: والله تعرف ابوي الزحمه وبقعه غاليه والاسعار الايام دي ارتفعت نار وشراب.
4: الزحمه زحمه وارتفاع الاسعار حدث ولا حرج، والكهرباء دحين طفي والناس يوفى في بهدله.
3: الكهرباء صفي الا الحين مع معنى له،
4: على معنى وعد رمضان شهر كريم بيجي دحين.
3: نعم الله، ان شاء الله يجعله قدوم خير لنا بس للامه
4: ان شاء الله.
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: سبحان الله سبح الملك لله بنقوم بنثور الجماعة بنطهر بنروح بنصلي
1: حي على الصلاة
0: يا سالم يا محمد قوموا صلاة يا عيال يلا
1: حي على الفلاح
0: ايه
1: حي على الفلاح
0: محمد سالم يلا صلاة

0: الحمد لله صلينا الفجر في جماعة، ماشي كما صلاة الفجر في جماعة، فضل فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حيا بعيالي، أخبار؟
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
2: كيف أخبارك أبوي؟
0: الحمد لله.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
2: طيب أمين
0: إن شاء الله،
2: صحتك كل شيء تمام إن شاء الله.
0: الحمد لله يا ولدي.
1: وين بيت اليوم أبوي؟ أخبارك صحتك؟
0: الحمد لله تمام يا ولدي، أنت أخبارك؟
1: الحمد لله. استف النويها كذا شغل تعبان.
0: آه يا ولدي، الأمس ما جانا النوم،
1: خير
0: تعبان صدري وكمته.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. تحس بشيء كذا
0: قليل كذا، كمته وجع في صدري.
1: حول ولا قوة إلا بالله. متى؟
0: من البارح بالليل.
1: خلاص إن شاء الله بكرة الصبح بشيل لك عند الدكتور إن شاء الله بيفحصك.
0: يا ولدي ماشي إلا قليل.
1: لا
0: وجع خفيف إن شاء الله بيروح. يا عيال لا تحملوا.
1: لا ألا بنطمن بس، ونشيله
0: علّب نطمن
1: بس قليل كذا
0: بيفحصك. باقي خير يا عيال يعني. إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: الصبح خير.
1: إذا كان أنت لا تتحمل لا
0: إن شاء الله يا رب.
1: تحمل لا.

0: وفي ختام محطتنا لهذا اليوم من برنامجكم أنا أستطيع، لا تحسب النقص في الأجسام منقصة، فرب ذيعاهة تحيا به الأمم، القلب إن صفى والروح إن قويت تهافتت دونها الأخطار والقمم. سر في طريقك، سر في طريقك، لا تخضع لعاصفة، فكل صعب أمام العز ينهزم. عشك الشموخ ولا ترضى بغير علنا، فاليأس كفر وفعل الخير مغتنم. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، كنت معكم من خلف الميكروفون أنا جواهر الضفيري، ودمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى لقاء قريب في حلقة قادمة متجددة من برنامجكم أنا أستطيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد شيني جيت تعبانة تعبانة، خليني بصل للمغرب وبشوف ايش دحين.
1: تصلين وا اوه يعني المغرب ده وين المغرب من يوم الدن؟
0: ايه قدم نحن في الطريق.
1: اه بس خلاص كي عب تصلين وا دحين
0: قلنا لها قريب العشاء ونقولش بس ونقولش روحت نعزي.
1: ايوه
0: انت عارفتني خرجت معزي اليوم.
1: ايوه داريت مش بس شفتش بطيتي.
0: ايوه اللي تلقي الدرس الله يهديها ما بنقول الا ويهدينا احنا كلنا. طولت يشرون لها يا فلانه يا فلان الوقت الوقت نحن من بعيد وهي ذاك الوقت مع الكلام اللي تقوله تقول شني في خير ني في خير وبعطيهم معلومات وخير ونحن نأشر لها كلهم يشرون على الوقت وهي داوية. خرجنا طلعنا في الباص
1: طيب.
0: حصلنا ان احنا شحفتين من صاحب الباص
1: وزحمة بعدين
0: ايوة
1: على المغرب
0: تحسبن فينا من قال يا بس صاحب الباص.
1: ايوة. ساعة كم هي بدأت اول شيء؟
0: ني ماني مداري نحن وصلنا وقت تلقي الدرس.
1: ساعة كم انت وصلتوا؟
0: وصلنا تقريبا 4:30.
1: 4:30 بدو وقت بيقع من 4 شيء
0: هسا. ايوة. ايوة والمفروض انها توقف فيه وادري وتدعي وخلاص وكل واحد فرفر في مكان ناس من بعيد كمان نحن الا صاحب الباص ما عاد خلى ولا بقى فينا ضيعتوا علي صلاتي بيوقف نحن في نص الطريق قال بروح بصلي ونارو نحن كما شين دحين صرت شين تعبانه تعبانه دحين
1: خلاص خذي نفسش دحين حتى دقيقه واحده نصلي بس المفروض المفروض لا رحتي مثلا واجب ولا رحتي شيء لازم حتى من تنبيه هي طبعا قصدة خير للحرمة
0: اكيد اكيد
1: ما بتتكلم ولا بتجيب درس ودل لو هي قصدة خير بتقولون لها الساعه مثلا دحين صبرين الساعه 4 المفروض يصبر الساعه 4 مثلا الدرس ينتهي مثلا
0: خمس وربع خمس وربع
1: خمس وربع خلاص
0: عاد معنا وقت
1: حتى تعطي فرصة كده زينة حتى للمجتمعين كلهم يتكلمون في أمور دينهم ودنياهم
0: ما عاد حصلنا حتى نعزي العزاء
1: معشي
0: مع قدرنا اللي من بعيد من بعيد أشرنا لهم أيوة من بعيد أشرنا لهم بس حد شافوهم حد ما شافوهم
1: خذ الوقت وبعدين لازم أنتم كما اللي قد نبهتوها على الكلام ده لازم معناته حتى مخرجكم بتطلعون باص بتتوسروا بتلحقون عادكم معاكم في الوقت
0: وعاد حد من بعيد وعاد حد من قريب وحد من بعيد ايوه
1: بس بيريتكم قعدتوا بس وصليتوا عندهم وخلاص يعني صليتوا في دار العزاء وبيكون افضل
0: معنا تنتين مربيات
1: وتنتين هو ده
0: قالوا سايرها ولا اكلها ولا تسايرها المربي عيالي عيالي بقى عيالي بقى عيالي
1: المهم خلاص المهم هو اللي يعني طريق خير وكل شيء تمام وبالتاكيد زي ما قلت لشني الحرمه تقصد الخير وبغت الناس يسمعون واسترسلت في الحديث
0: بالضبط هذا الكلام ايوه ماشي كلام
1: بس خدها مسكين الوقت واجب علينا تنبيهنا
0: وضيعت علينا صلاة المغرب والمغرب وقته صغير قصير
1: نحن معبل لومها تمام علينا بس بالتنبيه
0: صح.
1: وهم حتى في المجالس كما هيدا مجالس الذكر مجالس العزاء المفروض معناته يلقون توقيت معين
0: بعضهن ما شاء الله عليه بعضهن ما شاء الله عليهن بعضهن تدخلين وتسمعين الخير وتعزين وتخرجين وعادوا مقدن
1: ايوه بالضبط هكذا بس بغت فيها شوية
0: تنبيه
1: لكل اللي يلقن هذه الدروس ومجالس الذكر ودي يعني لازم يعمم
0: ايوه
1: بيننا نحن النساء
0: ايوه
1: شوفي دبا وانا الساعة 4 يبدا الدرس وينتهي الساعة 5:45
0: معقول
1: الواحد يلحق بعدين شوفي لا تنسين يوم عمر انه في فارق توقيت احيانا المغرب يبدا الساعة 5:15
0: واحيانا 6:15
1: احيانا 6:15
0: ايوه ايوه
1: هو
0: ده الوقت حباباتنا اول يوم محمد ويلقن حباباتنا مش بالساعة لا بالصلاة لأدن العصر وصلوا العصر وخرجوا من صلاة العصر تبدأ العصرية عندهن
1: حلو
0: كده هودي أما نحن نبدأ بالساعة 4 حتى لو كان يبدأ يعني تقوم صلاة الساعة 4 إلى 10 عندنا الساعة 4 خلاص بنخرج دي لا ممكن تخرج 3:30 حتى
1: ايوه صح كلام المهم ربنا إن شاء الله يتقبل وإن شاء الله يأجرها على اللي تلقيه
0: آمين يا رب
1: ايش نقول لهم نقول لهم يعني رتبوا توقيتكم
0: رتبوا توقيتكم لانه المغرب فرض
1: ايوه رتبوا توقيتكم الى قبل المغرب منشان الواحد يلحق يروح يصلي يلحق يروح الباص يلحق يروح اماكن بعيده
0: ويلحق يعزي كمان
1: يلحق يعزي ويجزاكم الله خير الف خير

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة المكلا نوافيكم بنشرة أخبار الثانية لهذا اليوم الخميس 15 من أكتوبر 2026 ميلادية، ونستهل النشرة بالعناوين. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز. الوكيل العطاس يناقش مع قيادة التربية والتعليم تطوير الأداء المؤسسي وتصحيح المسار المالي والإداري. الوكيل باحريش يتفقد نشاط الشركة اليمنية للغاز بمنشأة بروم ويشدد على رفع الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين. ووكيلة حضرموت لشؤون المرأة تلتقي عددا من منظمات المجتمع المدني وتناقش أبرز الاحتياجات وسبل الدعم والتمكين. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، دعت الحكومة اليمنية أمس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لفك الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة تعز، وينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق. جاء ذلك في رسالة بعثتها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بشأن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في محافظة تعز جراء تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية. وحذرت وزيرة الخارجية من أن التصعيد الحوثي الأخير وتضييق الحصار على تعز وقراها ينذر بكارثة إنسانية تطال أكثر من 4 ملايين نسمة بين محاصرين داخل المدينة ونازحين من المديريات المتضررة كالشمايتين والمواسط وجبل حبشي. وطالبت الرسالة بضغط دولي مباشر للرفع الفوري للحصار وفتح كافة منافذ تعز أمام المدنيين وسلاسل الإمداد وتأمين الوصول المستدام للغذاء والوقود ومياه الشرب دون عوائق، إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والتوثيق والمساءلة لحفظ أدلة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها ضمن وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. ودعت الرسالة إلى اتخاذ موقف دولي واضح إزاء أي ممارسات تستهدف حرمان السكان المدنيين من مقومات الحياة أو توظيف احتياجاتهم الإنسانية وسيلة للضغط أو فرض الأمر الواقع. وجددت الحكومة اليمنية التأكيد على التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية والحقوقية والشركاء الإقليميين والدوليين وتقديم ما يتوافر لديها من بيانات ومعلومات ذات صلة، والعمل على تسهيل جهود الاستجابة الإنسانية بما يسهم في تخفيف معاناة السكان وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. التقى وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس بمكتبه بمدينة المكلا قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم لمناقشة واقع العملية التعليمية واستعراض الإجراءات الكفيلة بتطوير العمل الإداري وضبط الجوانب المالية في القطاع التربوي، بحضور مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم الأستاذ حسن الشناني والمسؤولين في المكتب. وبحث اللقاء سبل معالجة الاختلالات الإدارية والمالية وتصحيحها وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تجاوز التحديات الراهنة بما ينعكس إيجابا على استقرار البيئة التعليمية وانتظام سير الدراسة في المدارس. وشدد الدكتور العطاس على اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بدعم قطاع التعليم، مؤكدا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الانضباط الإداري والشفافية في المعاملات المالية وتفعيل دور الرقابة والمتابعة المستمرة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ورفع كفاءة الأداء العام. اطلع وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد باحريش على سير العمل ونشاط الشركة اليمنية للغاز في منشأة بروم للوقوف على مستوى الأداء التمويني وتدفق إمدادات الغاز المنزلي للمواطنين. وخلال الزيارة التفقدية استمع الوكيل باحريش من إدارة المنشأة والمختصين إلى شرح مفصل حول آلية العمل اليومية والجهود المبذولة لتغطية متطلبات السوق المحلية، مستعرضا أبرز المعوقات الفنية واللوجستية التي تواجه خطوط الإنتاج والتموين وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وشدد الدكتور باحريش على أهمية مضاعفة الجهود ورفع وتيرة الإنتاج لضخ كميات أكبر من الغاز المنزلي، بما يسهم بفاعلية في تخفيف حدة الأزمة القائمة واستقرار التموين، وأكدا حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل وضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى المواطنين بكل يسر وسهولة. رافق الوكيل خلال الزيارة مدير مكتب الشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت الأخ عز الدين ناصر الكسادي ونائبه حسن مسلم بحمران ومدير منشأة غاز بروم محمد علي بقروان وعدد من المسؤولين. عقدت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي لقاءات مفصلة مع رئيس جمعية الصديقة التنموية وأعضاء الجمعية ومديرة مركز مكن لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذة خلود الهتار ورئيسة مؤسسة بسمة أمل للتنمية الأستاذة نور بقروان لمناقشة أبرز الأعمال والإنجازات والاحتياجات وسبل تعزيز الدعم والتسهيلات المقدمة لهذه الجهات. وخلال اللقاء اطلعت الوكيلة عبير الحضرمي على أبرز أنشطة الجمعية جمعية الصديقة التنموية في مجال تمكين المرأة وتأهيلها والدورات التدريبية التي تنفذها، إلى جانب مشروع جائزة الصديق للمنتج المنزلي الذي تسعى الجمعية التي إلى تنفيذه على مستوى المحافظة، متضمنا إقامة معرض

0: أبرز أنشطة المركز والصعوبات التي تواجه سير عملها، وفي مقدمتها تجميد العقود والمستحقات والحاجة إلى رفضها بالكادر المتخصص. وفي سياق متصل، التقت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة رئيسة مؤسسة بسمة أمل للتنمية الأستاذة نور بقروان، واستمعت إلى أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذتها خلال الفترة الماضية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع ومناقشة تطويرها خلال الفترة القادمة وتقديم الاحتياجات اللازمة لتطوير أعمالها. وثمنت الوكيلة جهود المؤسسة في خدمة المرأة وتمكينها، مؤكدة اهتمام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بقطاع المرأة، والعمل على مناقشة احتياجات المؤسسة وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة بما يعزز دورها التنموي والمجتمعي. تفقد المدير العام لمديرية ساه رئيس المجلس المحلي الأستاذ سعيد يماني الجابري، ومعه نائب مدير عام مكتب الوزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس نايف صالح بن شملان، مستوى الإنجاز والجاهزية الفنية في مشروع طريق ساه البلاد الخط الدائري بمديرية ساه. وخلال الزيارة الميدانية طلع الجابري وبن شملان من مهندس الجهة المنفذة للمشروع على حجم الأعمال المنجزة للطريق، والتي شملت أعمال الردم وتأسيس طبقات الأساس الترابي وإعادة تهيئة مخارج تصريف مياه الأمطار وغرف الصرف الصحي. وأكد مدير عام ساه على أهمية هذا المشروع الحيوي في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركوبات، مشددا على ضرورة مطابقة جميع الأعمال المنجزة للمواصفات والمقاييس الهندسية المعتمدة في جداول الكميات. من جانبه شدد المهندس نايف شملان على جوانب الفنية المتعلقة بجودة التنفيذ ومعايير السلامة المهنية، موجها المؤسسة المنفذة للمشروع بسرعة استكمال معالجة الإشكاليات والملاحظات الفنية المرفوعة من فريق الإشراف الهندسي وإتمام أعمال دك واختبارات الكثافة لطبقات التأسيس قبل الشروع في صب طبقة الإسفلت خلال الأيام القليلة القادمة. وأهاب الجابري وبن شملان بالجهة المنفذة مضاعفة الجهود والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، مؤكدين حرص السلطة المحلية ومكتب الأشغال على تذليل كافة العقبات والتحديات الميدانية لإنجاز الطريق بالصورة الهندسية المطلوبة وبأعلى مستويات الجودة. رافقهم خلال الزيارة كل من مشرف المشروع المهندس عبدالله باسمير، ومدير مكتب الأشغال بالمديرية أحمد سعيد حنبل، وممثلي المؤسسة المنفذة للمشروع أحمد محمد باصليب والمهندس فؤاد عمر برشيد. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها زوجة الكابتن صالح عبد الحبيب حيابك، والدة حسين وعادل وعلاء، وكريمة عبد الكريم وماجد وحمدي أبناء سعد بن ناصر. الصلاة عليها عصر اليوم بمسجد الروضة والدفن بمقبرة يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، لكن قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الحكومة اليمنية تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز. الوكيل العطاس يناقش مع قيادة التربية والتعليم تطوير الأداء المؤسسي وتصحيح المسار المالي والإداري. الوكيل بحريش يتفقد نشاط الشركة اليمنية للغاز بمنشأة بروم ويشدد على رفع الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين. وكالة حضرموت لشؤون المرأة تلتقي عدد من منظمات المجتمع المدني وتناقش أبرز الاحتياجات وسبل الدعم والتمكين. وبالتذكير بالعناوين نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة التي حررها عبد الحفيظ براهم، نفذ على الهواء مباشرة أسامة جابر، قرأتها على حضراتكم أروى محمد. شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
1: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. الإدارة العامة لبحوث التنمية تنفذ دورة تدريبية لتطوير مهارات إعداد الخطط التشغيلية وتقرير الإنجاز بديوان محافظة حضرموت. الدكتورة مارينا الجوهي تؤكد حرص الإدارة على تزويد المشاركين بالمهارات الحديثة والمنهجية العلمية

0: في التخطيط، متابعات إدارة الأخبار. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشنا وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري، ومعه المدير العام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة، برنامجا تدريبيا متطورا في مجال إعداد الخطط التشغيلية وتقارير الإنجاز. ويأتي البرنامج بتنفيذ الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة، ويستهدف 60 كادرا من الكوادر الإدارية في المكتب التنفيذي، ويدرب فيه المدربان الأستاذ سالم عوض با مهدي والأستاذ سالم أحمد مفلح. ويستمر البرنامج خلال الفترة من 11 وحتى 20 من أكتوبر الجاري على مرحلتين. وفي مستهل التدشين نقل الوكيل الجهوري تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي للمشاركين، مشيرا إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية بتأهيل الكادر الوظيفي وتطوير مهاراته كركيزة أساسية لتحسين الأداء وتطوير العمل الإداري. وأشاد الجهوري بالبرنامج ومحاوره وآلية تطبيق مخرجاته عمليا في إعداد خطط تشغيلية واقعية وقابلة للتنفيذ وصياغة تقارير إنجاز دقيقة تساعد على تقييم الأداء وتحديد جوانب القصور لمعالجتها، ما يعزز كفاءة التخطيط والمتابعة ويسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية والتنموية للوطن. بدورها أوضحت المدير العام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة الدكتورة مارينا عوض الجوهي أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج والخطط التدريبية التي تنفذها الإدارة لتأهيل وبناء قدرات الكوادر الإدارية. وأكدت الدكتورة مارينا الجوهي حرص الإدارة على تزويد المشاركين بالمهارات الحديثة والمنهجية العلمية في التخطيط وإعداد تقارير قياس الأداء، معربة عن شكرها وتقديرها لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعمها المستمر ومساعدتها لجهود الإدارة في تطوير منظومة العمل الإداري والمؤسسي. وقالت في تصريح للإذاعة:
1: لله الحمد، تم تدشين برنامج إعداد الخطط التشغيلية وتقارير الإنجاز والذي سيمتد على مدار أسبوعين من تاريخ 11 تاريخ 20 أكتوبر. ويستهدف هذا البرنامج أعضاء المكتب التنفيذي من هيئات ومؤسسات ومرافق حكومية، والهدف منه تطوير أداء كتابة التقارير والخطط التشغيلية لكوادر هذه المرافق. طبعا هذا البرنامج هو برنامج نوعي، حيث يستهدف الإدارات المعنية في كتابة التقارير بحيث أن يكون هناك تقارير متطورة تواكب العصر، بالإضافة إلى إضافة لها العديد من الامتيازات مثل الجداول والرسومات البيانية والخرائط التوضيحية وما تحتاج إليه التقرير الإنجاز، بحيث أن يكون هناك يعطي صورة واضحة وبينة للجهات المعنية بمدى تنفيذ هذه المرافق لخططها التشغيلية خلال العام، فبالتالي ينعكس على أثر المرفق بصورة إيجابية.
0: متابعتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، كنتم تستمعون لمحمد محسن عطروش في أغنية أكتوبر والإنسان. الآن تبقون مع هذه الطائفة من الأعلانات. فقدت على أحد المواطنين وثائق أرض رقم 4991 لقطعة رقم 734، ووثيقة أيضا رقم 1499 لقطعة رقم 399، ووثيقة أرض رقم 32191 لقطعة رقم 665 فقدت في المكلة باسم علي محمد الهدار. الرجاء من يعثر عليها الاتصال بالرقم 7734085551، وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت، تبقون الآن مع خالد سعيد مدرك معدا ومحمد بن الشيخ أبو بكر مقدما لبرنامج مسامع ثقافية.
1: إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء مع ثقافية.

المسمع الأول، حديث الثقافة، الفنان حسن باحشوان في ذمة الله. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، فجعت الأوساط الفنية الغنائية والموسيقية والثقافية والأدبية هذا الأسبوع برحيل الفنان الكبير والقدير حسن صالح باحشوان، أحد أبرز أعلام الغناء والموسيقى في حضرموت ساحلا وواديا. فقد تميز هذا الفنان بصوت حضرمي مميز فيه من القوة والدفء والإيقاع الصوتي الخاص الذي يتسلل إلى القلوب والنفوس دون استئذان. وساهمت أغنياته الجميلة والرائعة في تعزيز الذائقة الغنائية والموسيقية لدى عشاق الطرب والموسيقى في حضرموت كافة. وقد تغنى الفنان حسن صالح باحشوان بقصائد العديد من شعراء الأغنية الحضرمية، ومن أبرز الأغنيات حاني قرونة، يا حولة من ليلة، مالي ومال الناس، يا غصن قدر بوك وغيرها. ويعد الفنان باحشوان أحد الفنانين الذين جمعوا بين الغناء والتلحين، وقدم أعمالا غنائية وموسيقية مستلهمة من الموروث الغنائي الحضرمي، كما امتد أثر ألحانه إلى الساحة الخليجية، ومن بينها أغنية غصن البان التي غناها الفنان الكويتي عبد الله الغيشد، وكان للفنان مشاركة في تمثيل الوطن في عدد من المحافل الثقافية والفنية. وبرحيله تخسر تريم وحضرموت أحد فنانيها الذين أسهموا في إثراء الذاكرة الغنائية الحضرمية.

0: المسمع الثاني، العلامة عبد الله الحداد في محاضرة في منتدى عميد الوفاء الثقافي. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت قاعة منتدى عميد الوفاء الثقافي بالمكلا التابع لمركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر يوم السبت محاضرة قيمة ومهمة قدمها الأستاذ الباحث مبارك باشحري، وكانت بمثابة ملخصا لكتابه الذي صدر حديثا عن العلامة القاضي الكبير والفاضل عبد الله ابن محفوظ الحداد وأدواره الاجتماعية. ومثلما نجح الباحث مبارك باشحري نجاحا باهرا في تأليف كتاب قيم عن الشيخ العلامة عبد الله الحداد، نجح أيضا في تقديم ملخص عن هذا الكتاب المذكور. وقد أسهمت المداخلات والنقاشات التي تلت المحاضرة في إثرائها، ومن أبرز ما قدم في تلك المداخلات هي دعوة البعض إلى أن تتبنى السلطات المحلية في حضرموت والجهات المسؤولة عن الأوقاف والشؤون الإسلامية بتأليف موسوعة فقهية عن العلامة عبد الله محفوظ الحداد رحمه الله.
1: والحمد لله انزاحت الغمة وأصبح الناس يتلهفون على معرفة دينهم، ولا شك أن هناك من الأعداء من يغيظه مثل هذا الاتجاه الكبير العظيم، ولهذا سعوا سعيا حثيثا في تفريق الأمة، كما هي مفرقة جغرافيا فرقوها أيضا عقائديا ومذهبيا، استغلوا هذه الخلافات بين المسلمين ليوقعوا بينهم العداوات. نحن والحمد لله خطنا واضح ومستقيم، نعتبر المسلمين كلهم مسلمون، لا فرق بين مذهب ومذهب ولا بين رأي ورأي، لأن جميعهم يحترمون كتاب الله ويحترمون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن جاء اختلاف واجتهاد فإنما هو في قبول شيء وعدم قبوله، لأن الراوي غير ثقة في نظر هذا وثقة في نظر ذاك، أو كان اختلافا في الأفهام، وكل هذه قد جرت منذ عهد الصحابة فلم تفرق بينهم وجعلتهم إخوانا متحابين في الله يجاهدون في سبيل الله صفا واحدا، وهكذا من بعدهم من التابعين والأئمة المتبوعين وأتباعهم ما كانوا يرون في اختلاف هذه الآراء ما يسبب عداوة أو يسبب تضليل، إلا الفرق التي حاربت المسلمين مثل الخوارج المتشددة التي ترى أن من خالفها في الرأي فهو كافر، وتأمر بل تستبيح دمه وماله وعرضه. فنعوذ بالله أن يصل بعض إخواننا إلى هذه الدرجة من آراء الخوارج الذين ضللهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهم مارقين من الدين، وإن كانوا في العبادة من أكثر الناس تصلبا.
0: المسمع الثالث، الفنان محمد سعد عبد الله يتلبس كلمات أغنية أنا يا حبيبي.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم يكن الفنان محمد سعد عبد الله فنانا عاديا، بل كان فنانا كبيرا وأيقونة من أيقونات الفن الغنائي والموسيقي الذي كانت له شعبية واسعة وجارفة تمكن من تحقيقها بفضل مواهبه الفذة والكبيرة، ليس في الغناء فحسب، بل في قول القصائد الشعرية وتلحينها واندماجه في تأدية أغنياته بصورة لا تجدها عند كثير من الفنانين الغنائيين. ونقدم في حلقة هذا الأسبوع من هذا البرنامج إحدى أغاني محمد سعد عبد الله أبو مشتاق التي أبدع في غنائها، بل تلبس كلماتها تلبيسا وحملت هذه الأغنية عنوان أنا يا حبيبي.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع اخترنا لكم هذا الأسبوع الإصدارات الآتية: كتاب في مصادر التاريخ الحضرمي للشيخ العلامة المرحوم علي بن سالم بن سعيد بكير، كتاب البوابات الجنوبية في جزيرة العرب رحلة إلى حضرموت عام 1934، كتاب أطلس القرآن أماكن أقوام أعلام المؤلف الدكتور شوقي أبو خليل، كتاب غزة التاريخ المجهول للمؤلف الدكتور جلال حسان، كتاب اليمن يهود اليمن قبل الصهينة وبعدها.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عمر علي بامبو.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين العزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، تبقون الآن مع ماهر زين في يا نبي سلام عليكم، ثم مع الزميل فهيم بخريبة في الأخبار الرياضية. نتمنى لكم وقتاً.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. ناقش وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري سير أعمال التنفيذية في مشروع تطوير وتوسعة ملعب برادم بالمكلا، وذلك خلال لقاء جمعه بممثلي مؤسسة الناصر للتنمية للوقوف أمام مستوى الإنجاز ومتابعة الأعمال الجارية بما يضمن تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة. وتناول اللقاء أبرز مستجدات المشروع والجوانب الفنية والتنفيذية المرتبطة بمراحل العمل، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تواجه سير التنفيذ وسبل معاليتها. أجرى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي أمس الأربعاء تواصلا بقيادتي بعثتي الفريق الأول لكرة السلة والفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت للإطمئنان على أحوال أفراد البعثتين وسير مشاركتهما الخارجية كممثلين للوطن في البطولتين العربية لكرة السلة والخليجية الأندية لكرة القدم. وخلال تواصله ببعثة كرة السلة المتواجدة في العاصمة اللبنانية بيروت، أشاد المهندس العمودي بالمستوى الفني المشرف والروح القتالية العالية التي قدمها سفير الوطن خلال منافسات البطولة العربية 38 الأندية لكرة السلة بعد خوضه 4 مباريات قوية أمام كبرى الأندية العربية نالت إعجاب وإشادة المتابعين. وحث العمودي عناصر الفريق على مواصلة الأداء البطولي والتركيز العالي في مواجهتهم الخامسة والأخيرة في الدور التمهيدي أمام نادي حمص السوري اليوم الخميس. وصف طارق الجلاهمة وزير الرياضة الكويتي تنظيم كأس السوبر السعودي في الكويت بالتحدي الكبير في ظل مشاركة نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، مؤكدا تطلع بلاده إلى تقديم نسخة تليق بإمكانة البطولة وقيمتها الجماهيرية. وعلى هامش قرعة المسابقة التي أجريت في الكويت الأربعاء، لفت الجلاهمة إلى أن الحدث يمثل فرصة لإبراز قدرات بلاده في استضافة المنافسات الرياضية الكبرى، مشيرا إلى أن حجم التحدي يرتبط أيضا بالإمكانات المطلوبة لإنجاح البطولة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال في تصريحات للشرق الأوسط: نتحدث عن نجوم الموجودين في السبر السعودي وهم نجوم عالميون، وهذا بكل تأكيد تحدي كبير بالنسبة إلينا وتحدي لإمكاناتنا وللشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ووضع الوزير الكويتي تعزيز التعاون بين القطاعين ضمن أولويات بلاده وتوسيع نطاق استضافة الأحداث الرياضية مستقبلا، موضح أن هذا التوجه لا يقتصر على كرة القدم بل يشمل مختلف الألعاب الرياضية. سجل النيمر النرويجي هالاند هدفين خلال خسارة مانشستر سيتي أمام ضيفه باريس سان جيرمان، حامل لقب بنتيجة 4 أهداف لهدفين مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مراحل الدور بطولة أبطال أوروبا، ليواصل كتابة الأرقام القياسية في المسابقة القارية. وذكرت شبكة سكاواكا للإحصائيات أن هالاند أحتاج إلى 60 مباراة فقط للوصول إلى 60 هدف في دوري أبطال أوروبا ليحطم بذلك الرقم القياسي للأسطورة الأرجنتيني ميسي الذي احتاج إلى 8 مباراة للوصول إلى نفس العدد من الأهداف في البطولة. شنت قناة ريال مدريد الرسمية هجوما حادا عقب إعلان إيقاف البرازيلي تشونيار لمدة 4 مباريات على خلفية طرده أمام فياريال في الدور الأسباني، معتبرة أن ما يتعرض له النادي في المسابقة المحلية يختلف عما يواجهه في المنافسات الأوروبية. وجاء رد فعل القناة خلال التغطية التي سبقت مواجهة روما وريال مدريد مساء أمس الأربعاء، إذ لم تخف استياءها من العقوبة المفروضة على النجم البرازيلي، ووجهت انتقادات على التحكيم الأسباني ومؤسسات كرة القدم المحلية إلى جانب وسائل الإعلام. وحسب ما نقلت صحيفة ماركا الأسبانية، استهل أحد المتحدثين في القناة تعليقه على العقوبة بقوله: والآن بشان فينيسيوس جونيور حسنا لا شيء إنها الحرب، في إشارة إلى تصاعد حدة الخلاف بين النادي الملكي والجهات المسؤولة عن إدارة كرة القدم الأسبانية. ولم يقتصر الهجوم على القرارات التحكيمية بل امتد إلى وسائل الإعلام، إذ اتهمها المتحدثون بتلقي دعم مالي من خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني. تحوم الشكوك حول موعد عودة البرازيلي رافينيا نجم برشلونة إلى الملاعب بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق الكتالوني بسبب معاناته مع انزعاج في عضلة الفخذ تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده. وبحسب موقع تريبونا، يستهدف برشلونة استعادة خدمات رافينيا في مواجهة باريس سان جيرمان إذا صارت عملية تعافيه وفقا للخطة الموضوعة، لكن مشاركته أمام ريال بيتيس تبدو مستبعدة. ويستعد برشلونة لخوض سلسلة المواجهات المهمة خلال الأيام المقبلة، إذ يحل ضيفا على ريال بيتيس يوم السبت 17 أكتوبر قبل السفر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 20 أكتوبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد يوم الأحد 25 أكتوبر في أول كلاسيكو بين الفريقين خلال موسم 26-27، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مدى جاهزية رافينيا للمشاركة في القمة المنتظرة. تلقى ريال مدريد ضربة قوية لمواجهة برشلونة المرتقبة بعدما أعلنت لجنة المسابقات إيقاف البرازيلي جونيور لمدة 4 مباريات على خلفية طرده خلال مواجهة فياريال، ليغيب بذلك عن مباراة الكلاسيكو المقرر إقامتها يوم 25 أكتوبر الجاري على ملعب كامبينو. وأصدرت اللجنة مساء أمس الأربعاء قراراتها التأديبية الخاصة بالجولة 8 من الدور الأسباني لتؤكد العقوبة المنتظرة بحق جناح ريال مدريد الذي تعرض للطرد أمام فياريال بعد جذبه شعر المدافع ساليبا، وفقا لما ورد في تقرير حكم المباراة. وبموجب القرار سيغيب فينيسيوس جونيور عن مباريات ريال مدريد أمام إشبيليا وراسينغ وفالنسيا إلى جانب المواجهة المهمة أمام برشلونة في ضربة مؤثرة لحسابات المدرب مورينيو الذي سيكون مطالبا بإيجاد البديل المناسب لتعويض غياب الدولي البرازيلي. نتائج مباريات الأمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، مان سيتي يخسر من باريس سان جيرمان ب4-2، وروما يخسر من ريال مدريد ب4-3، وأستون فيلا يتغلب على فنربخشة ب6 أهداف دون رد، وريال بيتيس يتغلب على بورتو ب3-2، وغلمت يتغلب على دورتموند بهدف دون رد، وشختار يتغلب على إيك أثينا ب3-0، وبراتسلافا يخسر من شتاتغورد ب3 أهداف دون رد، وفينورد يتغلب على كومو ب3-2، ولسك يخسر من ليفربول ب6-3. وفي دوري أبطال آسيا، الفيصلي الأردني يتغلب على النهضة العماني ب2 دون رد، والكويت الكويتي يتغلب على الخلدية ب3-0، والتعاون السعودي يتغلب على الريال القطري ب2-0، والجزيرة الإماراتي يتغلب على أركاداغ ب2-0، والمحرق البحريني يتغلب على كولكوهار رجان ب2 دون رد، وناساف الأوزبكي يخسر من الوحدة الإماراتي ب2-0، وباندونغ يتغلب على فيتيل ب1 دون رد، وملبورن يتغلب على سيول ب3-0. وبدوري أبطال الخليج، الاتفاق السعودي يتغلب على كاظم الكويتي ب2 دون رد، وعجمان الإماراتي يتغلب على أربيل العراقي ب5-4، والدحيل القطري يتغلب على الشباب السعودي ب3 أهداف دون رد. مباريات اليوم الخميس في دوري أوروبا، ليون مع كريستال بالاس في 47 دقيقة، وسيلي مع نوغوسيا في 47 دقيقة، وبنفيكا مع سلتك في 10 مساء، وسلزبورج مع ميلان في 45 دقيقة، وسان جلويز مع رياس فيستاد في 45 دقيقة، ومارسيليا مع أولمبيا كوس في 10 مساء، ودينامو زغرب مع أندرلخت في 10 مساء، ورين مع أوفي كرت في 10 مساء، وسلتا فيغو مع يوفنتوس في 10 مساء، وهوفنهايم مع بوشكاتش التركي في 10 مساء، وهارتس مع نورد تيلان في 10 مساء. أما دور روش السعودي، الفيصلي مع الخلود في 44 دقيقة، والخليج مع الفيحاء في 55 دقيقة، والحزم مع الفتح في الساسة 15 دقيقة. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة. تحيات العزيز المبدع سالم بلقدي، نلتقيكم يوم السبت القادم بمشيئة الله، دمتم في حفظ الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

عن قيس ليلى روميو. أسماء كثيرة دبت دبيب النمل في أسفارنا المثيرة، دبت بنا بحمولة الأفيون في سوريا.

لكننا يا مزهر المحبوب يا ضعيف نبني نحيلك أنت من وتر حريري رهيف مستضعف باك إلى وثب إلى

ليلة مسعورة موتورة الظلمة أوفت إلى شواطئي مراكب الأعداء يقودها القبطان هند إنجليزي حقير يقرصن البحر شها وجيفة من الضمير هذا الحقير أرسى هنا ومد عينيه إلينا في اشتهاء ونسج المزاعم النكراء في دهاء مدعيا أن جدودي هاجموا سفائنه ونهبوا خزائنه وأننا بكلمة غريبة قراصنة تصوروا نحن إذا قراصنة وهكذا انداح له الغزو.

القبائل وبدر القلاقل وفرق القبائل ولملم الدجى على أطرافه يصول يعد من أطماع

0: اللغة الوحيدة في السلاح. ونحن من نفسنا نعرف ما معنى السلاح.
1: نعرفه ونرضع الأطفال منه للكفاح. نعرفه ونرضع الأطفال.

الألم وننتشي نرتقب الفجر الجديد في شمم حتى بيوتنا التي نشيدها على القمم بيوتنا التي طلاؤها الغبار حيث عم ترمي على سمائنا ظلالها وتبتسم وانتفض الزمان دق الساعة الأخيرة فاندفعت

وانطلقت

0: tu karatin.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.
3: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.
4: تعال شوف عبدو كاراتيه، تعال شوفه بيعمل ايه، تعال شوف عبدو.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اضرف الفتلة ومأزجز من 26 بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: كمل قول حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: كده كويس قوي، 36 موظف وساعي تحت ال20 في دورة تدريبية عند شلب الضبط لتعلم فن الكاراتيه وتأديب عبد ربه.
5: الأستاذ عبد ربه؟
4: أيوه هو. القوة لازم تقابل بالقوة، وأنا حكون على رأس الفرقة، فرقة تأديب عبد ربه وعبد الشكور. أدخل.
6: صباح الخير يا أستاذ دراماني.
4: أهلا بالآنسة، أي خدمة؟
6: أيوة يا فندم، ومسألة شخصية ومهمة جدا ولا يمكن السكوت عليها.
4: آنسة سلوى.
5: عارفة يا فندم، خارجة حالة.
6: لا مؤاخذة يا سلوى.
5: لا أبدا، مفيش حاجة يا حبيبتي.
4: أيوة يا آنسة أميرة.
6: أحب أتأكد الأول إنك رئيس قسم الإنجازات السريعة ولا لأ؟
4: حاجة غريبة جدا، أنا جميل الدراملي رئيس القسم، اليافطة اللي على الباب بتقول كده، الدوسيه بتاعي بيقول كده.
6: طيب يا فندم، أحب أعرف الأستاذ عبد ربه يبقى إيه بالظبط؟
4: المساعد بتاعي.
6: حضرتك عارف اني ابقى سكرتيرة المساعد بتاعك؟
4: عارف، وانا اللي معينك.
6: طيب يا فندم، زي ما عينتني سكرتيرة للاستاذ عبد ربه، ارجوك انقلني اي حتة تانية.
4: ليه؟ حصل منه حاجة؟ يا ريت تكون حصلت منه حاجة مخلة بالاداب. ها قولي حصل منه ايه؟
6: سيادته يا فندم عاوز يتجوزني.
4: يتجوزك؟
6: ايوه، يدور على شغلانة تانية.
4: عظيم، رائع، هايل جدا، انها النهاية يا عبد ربه. أنسة أميرة.
6: أيوة يا فندم.
4: أنت مش هتتنقلي ولا حاجة.
6: إيه؟
4: أنت هتفضلي السكرتيرة للأستاذ عبد ربه.
6: ده مستحيل يا أستاذ درمالي، مستحيل.
4: أنسة أميرة، اسمعيني يا بنتي، دي خطة وتنفيذها مهم جداً.

0: أمرك يا أستاذ رمل.
1: عاوز عنوان بيت الأستاذ عبد ربه.
0: حالا يا فندم.
1: أنيس أميرة.
2: أيوة يا فندم.
1: أعدك إن المشكلة البسيطة دي هتنحل وأحسن حل. بس اسمعي كلامي. والله وجت نهايتك يا عبد ربه.
3: بقيت أضرب الشلوت
0: يا خبر
3: والشطر عن كلامي.

0: نفسي.
1: آنسة أميرة، أميرة.
2: أيوة أيوة يا أستاذ عبد الرب.
1: كنت فين يا آنسة يا سكرتيرة؟ أنت مش عارفة إني لازم أعرف كل تحركات الموظفين بتوعي داخل مقر العمل وخارجه.
2: أستاذ عبد الرب وأنا
1: خلاص انتهينا المرة دي سماح. ها فكرت في العرض المغري بتاعي؟
2: فكرت.
1: ظريف. وعرضت الموضوع على بابا؟
2: ايوه عرضت الموضوع على بابا.
1: لا بأس.
2: واخويا الكبير؟
1: عظيم. والنتيجة؟
2: هما التلاتة اتفقوا على حاجة واحدة.
1: ايه هي بقى؟ اعرفها.
2: قالوا لي دي حياتك وانت حرة فيها.
1: عال عال يبقى خلاص.
2: استاذ عبد ربه.
1: أيوة.
2: مش خلاص ولا حاجة، انا علشان اتجوز.
1: أيوة.
2: فلازم اكون فاهمة الشخص اللي هتجوزه.
1: أيوة.
2: وهو كمان يكون فاهمني.
1: احنا الاتنين فاهمين بعض كويس قوي.
2: لا يا استاذ عبد ربه لا.
1: بلاش استاذ دي، انت تقولي عبد ربه حاف كده.
2: عبد ربه.
1: الله حلو حلو حلوة زي العسل. قولي كمان.
2: عبد ربه.
1: ايوه.
2: لازم تكون المشاعر والاحاسيس والعواطف واحدة.
1: بلاش العواطف وخلينا في الاحاسيس والمشاعر.
2: حكايات زي دي عبد ربه عاوزة وقت علشان يعني نتفاهم.
1: ادينا مع بعض في الشغل هو كل دقيقة.
2: الشغل مش هو المكان اللي نتفاهم فيه وتبان فيه الاحاسيس والعواطف.
1: صح صح صح، ده كلام صح. الشغل ده مكان كئيب دوسيهات وحر وموظفين شكلهم عكر يسد النفس. فعلا لازم مكان شعيري عاطفي يكون حواليا كده شوية احاسيس وبتاع. ده هو
2: الظاهر يا عبد الرب انك فهمتني
1: جدا. ده انا افهمها وهي طايرة. بكرة يا حلوة على شاطئ النيل العظيم في كازينو الموج المسافر ناكل الفراخ المشوية ونشرب البيرة المتلجة ونشوف حكاية الاحاسيس دي.
3: يا اهلا يا اهلا يا اهلا بسيادة المدير العام.
4: اهلا معلم ابو العز.
3: ايه شيشة؟
4: لا لا ملهاش لزوم
3: كده. طب نتكلم بقى في الشغل.
4: لا لا برضو مفيش كلام في الشغل، انا النهاردة اجازة وبكرة اجازة.
3: اجازة ليه خير؟ على الله ما تكونش اسباب الاجازة صحية.
4: لا يا شيخ فلا الله ولا فالك، الصحة حديد.
3: الله، طب مدام الصحة زي الحديد تبقى ايه الاسباب بقى؟
4: اسباب وجيهة جدا، اسباب عاطفية.
3: عاطفية؟ تبقى الست عواطف تعبانة.
4: اعوذ بالله اعوذ بالله. عواطف مين وبتاع مين؟ افتكر لنا حاجة حلوة.
3: الله بقى، مش انت اللي بتقول اسباب عاطفية؟
4: عاطفية ما تبقاش عواطف، فرق كبير يا معلم ابو العز. عاطفية بنت زي السنيورة، عندها يا دوب 24 سنة وجميلة ورشيقة ومثقفة، بتفهم في الرقص والمزيكا وقصص الغرام.
3: حلاوتك يا عبد. ده انت كده بقى هتبقى كامل الاوصاف مما كله.
4: بكرة هشرب البيرة المتلجة واكل الفراخ المشوية معاها في كازينو الموج المسافر على شاطئ النهر العظيم.
3: والله والله انا مبسوط لك قوي يا عبد الرب يا اخويا، بس يعني عواطف دي يعني
4: انا هخليها تكتب استقالتها بنفسها.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا عبد الرب، دي برضو عشرة يا راجل انت. وعلى رأي المزل من فتاة دي متاه
4: يا راجل. جدد الدنيا تحب الجديد.
3: ايوة يا ها نعت وترعرعت. نعم الدنيا تحب الجديد. بس ده في المكن، في الهدوم، في الاكل، في الشرب، لكن في البني ادمين لا يا عبد ربه.
4: ابو العز.
3: نعم.
4: انت تفهم في اللحم البتلو والعجالي، تفهم في البامية والكوسة، لكن مسائل الهامة والحيوية دي مالكش دعوة بيها خالص عن اذنك.
3: لا لا استنى يا راجل انت، هو في احلى من البامية والكوسة؟ الله انت رايح على فين دلوقتي؟
4: رايح للكوافير اكوي شعري واشيل شنبي.
3: يا اخص عليك يا عبد ربه، الحاجات الهامة والحيوية دي تخليك تشيل شنبك؟
4: الشنب موضة قديمة مكبر الواحد ومشيله الهم، عن اذنك ما تعطلنيش.
3: الشنب موضة قديمة يا عبد ربه. ما هنشوف. مع السلامة يا عبد ربه. مع السلامة اخويا. فينك يا عاطف دلوقتي؟
5: لما لقيتك بقوي قمت انفردت بالقوي. لما لقيتك بقوي قمت انفردت بالقوي.
2: ست عوام. عواطف عواطف مالك؟
0: خلاص يا هانا، الدنيا ملهاش امان، بقت كلها خيانة. قال ايه 24 سنة جميلة رشيقة، وقال ايه كازون الموج المسافر.
2: انا لغاية دلوقتي مش فاهمة حاجة ابدا.
0: ابوك عقله خف، في برج من نافوخ وطار.
2: طيب ممكن اعرف ايه الاسباب؟
0: كان فجأة يا هالة نسي الماضي السعيد اللي صنعتوله، الايام الجميلة اللي عاشها معايا، سواني البطاطس والمكرونة، حلل المحشي بانواعه من اول الكرنب لغاية الكوسة والسبانخ.
2: هو الماضي السعيد عندك هو محشي الكرنب والكوسة والسبانخ؟
0: امال ايه يا بنت، مش الغذاء الحقيقي؟ لما اشوف بسلامتها هتبقى توكله ايه؟ لكن هي هتلحق تاكله، والنبي لاكون جايبه اجلها.
2: هي مين دي؟
0: بسلامتها اللي عايز يتجوزها. انا الاخبار وصلتني، بكره هيشرب معاها البيره المتلجه وياكل الفراخ المشويه.
2: فين؟
0: في كازون الموج المنيل اللي الموج المسافر.
2: طب ما تزعليش، خلاص استعوضي، سيبي الحكايه دي عليا.
0: لا يا حبيبتي متشكره قوي، دي مساله شخصيه، مساله كرامه. ثم ده حساب لازم اصفيه بمعرفه.
2: طب مش افهم بس، انت ناويه تعملي ايه بالظبط؟
0: شوف يا هالة، انها الحرب.
2: حرب ليه؟
0: معنى انه عايز يتجوز واحدة غيري، يعني هي احسن مني. ومعنى ان في واحدة احسن مني تبقى اهانة ليا، ولا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى تراق على جوانبه الدم.

0: شوف عبدو كاراتيه، تعا شوفه بيعمل ايه.
1: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت في الرابعة، أنتم على موعد معي هذا للبرنامج المباشر مشوار اليوم مع الزميل علي باقي. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محمد مرشد ناجي في أغنية أحبها.

0: الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: 14 من أكتوبر يوم من أيام المجد والحرية وثورة شعب وصوت وطن. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
0: ذكرى وطن لا تنحني رايته. الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة.
1: إرادة شعب صنعت التاريخ ومجد خالد وحرية راسخة.

0: إذاعة المكلة تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشوار اليوم. هذه الحلقة سنناقش فيها العديد من الملفات الساخنة مع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في ساحل حضرموت. ضيوف الحلقة المهندس أو ضيوف الحلقة الأستاذ خالد العساني، المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية في ساحل حضرموت، والمهندس محمد باجبير، رئيس النفاد السلكي في المؤسسة العامة، والفني والمهندس عارف جوبان. سنكون معكم بإذن الله على هاتف الاتصالات المباشر 30-2929. تحياتي أنا في باخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، وتحيات العزيزة مادلينا باكود من الإعلام. جديد فاصل ثم نواصل.

0: comería en la casa de McDonald's.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، عدنا بعد هذا الفصل. طبعا أنوه بأن الـ أنا أدرت هذه الحلقة اليوم نيابة عن العزيز علي باقي الذي أضطر للسفر إلى خارج الجمهورية، وسأدير حلقاته حتى عودته بإذن الله إن شاء الله. طبعا أنا برنامجي سيكون لحد زي ما هو مجدول في إذاعة المكلة، لكن هذا حلقات اضطرارية نظرا لغياب العزيز علي باقي بالسفر إلى خارج الجمهورية. وأكرر حلقة هذا اليوم سنناقش فيها ملفات ساخنة عن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية مع المدير العام الأستاذ خالد العساني المدير العام للمؤسسة، وأيضا المهندس محمد باجبير رئيس قسم النفاذ السلكي، والمهندس عارف سالم باجوان رئيس قسم الشبكات النحاسية. وكرر ترحيبي بكم وعلى هاتف البرنامج 3929. تحياتي أنا في مخريبة، تحيات للأعزاء مادلينا باكود من إدارة الإعلام الجديد ومن الإخراج التنفيذ عمر بامبور. حياك الله أستاذ خالد، نرحب بكم جميعا. وبدون مقدمات أستاذ خالد، أنتم لسه ضيوف على الإذاعة، سعداء بعد توليتم مسؤولية الإدارة بقرار رسمي. ماذا يعلق أستاذ خالد على ذلك؟ تفضل.
2: طبعا أول بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأخ الأستاذ فهيم والطاقم الإذاعة، وبالمناسبة إذا فرصة طبعا أهني وأبارك طبعا لإذاعة المكلة على مرور 59 من عام منذ تأسيسها، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح

0: نعم.
1: وإنما استلمنا يعني في تراكمات موجودة. وطبعا نحن نقدر المواطن يعني على تحمله تلك العبء ما يعادل يمكن قريب 4000 خط كان عاطل منذ تولينا المهمة، والآن الحمد لله ما يعادل يمكن قريب 200 خط المتبقي من 4000. فهذا يعتبر إنجاز عظيم، ومن خلالكم ومن خلال البث المباشر الآن إذاعة المكلة أشكر زملائي طبعا أصحاب الشبكة وإدارة المبيعات والفريق الجنود المجهولة في الميادين التي تعمل صباحا ومساء من أيل تلافي. وضعنا خطة وبالفعل الحمد لله ولله التوفيق نجحت هذه الخطة وأنجزنا العدد الكبير في فترة وجيزة. يعني نحن أتينا طبعا مرسوم طبعا في آخر العام لنا هدف، يعني وضعنا خطة مصغرة على قدر الفترة الزمنية لنهاية العام، لكن إن شاء الله العام القادم نضع خطة تليق بمحافظتنا تليق بفرعنا وتكون الخدمة يعني ترتقي والفرع يرتقي للأحسن إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله
1: نحن وطاقمنا كنا يعني في تفاهم وعمل مشترك مع بعضنا البعض. هذا ما حبيت.
0: طيب
1: وجزة.
0: أنا أشكرك أستاذ خالد سعود. لك مهندس محمد عطفا على ما تفضل الأستاذ خالد العساني، وأولا نبارك لكم يعني القيادة الجديدة بقيادة الأستاذ خالد العساني بعد القرار الصادر بتعيينه رئيس أو مدير عام للاتصالات السلكية. بماذا يعلق الأستاذ محمد أنه فعلا جهود بذلت تحسن في الشبكة، يعني العمل زي ما تفضل بالرقم، وأنت مهندس خاص بقسم النفاذ السلكي، أولا قبل أن ترد علي ما هو النفاذ السلكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أود أن نشكر طاقم إذاعة المكلة على استضافتنا في هذا اليوم، وأخص بالشكر الأستاذ فهيم
0: حياك الله الله
2: وكل من يقوم بمساعدتنا في بث هذه الحلقة من طاقم فني وغيره. بالنسبة للقسم النفاذ السلكي باختصار شديد هو كل ما يتعلق يخص الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للاتصالات والتي ترتبط بالمشتركين عن طريق سواء أسلاك نحاسية أو عن طريق ألياف ضوئية. نحن كثير من الخدمات اللي عندنا موجودة يا أما توصل للمشترك عن طريق خط التليفون الهاتفي وهو عبارة عن سلك نحاسي ويتخللها كابلات نحاسية وكباين وهكذا الأمور كلها، هذه الشبكة نسميها نطلق عليها الشبكة النحاسية. وأيضا في معنى خدمات جديدة والآن بدأنا أو منذ قرابة أكثر من عامين ووصلنا الخدمة إلى أكثر جزء كبير من كبار العملة نعتبرهم نحن، ممكن نقول زي شركات الصرافة، البنوك، المؤسسات الكبيرة. فهذه يسمونها خدمة الألياف الضوئية، يعني نوصل للمشترك خدمة من الاتصالات يا أما أن تكون إنترنت فائق السرعة تصل سرعته إلى 100 ميجا، وممكن نوصله عبر كابل الألياف الضوئية خط تليفون هاتفي، وممكن نوصله الربط الشبكي بين الفروع. فمثلا لو كان عندي شركة مثلا شركة الصرافة عبارة عن مجموعة من الفروع لها، فيمكن الربط بين مجموعة الفروع هذا إلى المركز الرئيسي عن طريق شبكة الألياف الضوئية. فهذه الشبكة تعتبر من الشبكات الجديدة والمتطورة في مجال الاتصالات، من أحدث الشبكات إلى الآن، يعني كل المواصفات موجودة في الألياف الضوئية. يعني كابل الألياف الضوئية ممكن يعطينا أكثر من خدمة في آن واحد. فبالتالي الآن بدأنا الآن بقيادتنا الجديدة الأستاذ خالد، ونشكره على السعي الحثيث في الارتقاء والنهوض بالمؤسسة، ونأمل التجاوب من جميع الأطراف.
0: مهندس محمد قبل أنسى، يعني عطفا على ما تفضلونه في القيادة الجديدة، أنه فعلا هناك جهود بذلت من الأستاذ خالد العساني أنه

0: استحداث طرق التعامل مع المواطن. أيوة. انه فعلا التجاوب مع سرعه البلاغ. تعاملتم مع الفورجي والشبكات دي. كيف تقيم فعلا انه هذه التطورات السريعه في المؤسسه؟ والله انت فني مختص يعني.
1: او قيم التطورات السريعه التي احدثها الاستاذ خالد في هذه الفتره الوجيزه. يعني صراحه انا اقول يعني شيء كبير. يعني ما كنا نعاني في السابق من نقص في الكادر ونقص في برضو نقص في الكادر وبعض الزملاء تحسوا انه في بعض الاعمال ممكن يحس بنفسه نوع من الغبن نوعا ما. لكن بوجود قيادتنا الجديده وتسهيل كل الصعاب وتذرير كل الصعاب وتحفيز الموظفين, فبالتالي الكل يعني ابدا ما بوسعه وزياده.
0: يا سلام.
1: فبالتالي اقدر ان الان جهود تبذل كثيره جدا.
0: ممتاز. مهندس عارف سالم باجوبار رئيس قسم الشبكات النحاسية, ايضا اكرر سؤالي. يعني انت مخضرم في الاداره ما شاء الله, عصرت مدره كثير. نعم. الان في تطورات حاصله يعني امتدادا لمن سبقه الاستاذ خالد العساني. تعاملكم انتم مع المواطن مباشره, المواطن شعر فعلا بانه في هناك في تجاوب في بعض الامور عندما يتم الابلاغ في اي عطال وهكذا. انت وانت رئيس قسم الشبكات كيف ترى الموضوع فعلا انه الان في ظل التطورات والاستحداثات الجديده هذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم في تطورات كثيره ما كانت في السابق, والان مع الخطه الجديده للمدير العام وضخ خطه بالنسبه للشبكه وبالنسبه للشكاوي, وفي تحسن اكثر في الاصلاحات في الكابلات وفي شبكه الخطوط المواطنين البلاغ, ما عاد يتاخر الا اذا هناك فيه هناك صعوبات في بالنسبه لل بعض الخطوط انها في هناك معرقله من ناحيه الشبكه من ناحيه الكابلات, في تقطعات من قبل المؤسسات من قبل المواطنين من قبل المقاولين, يتاخر العطال.
0: يعني احيانا الموضوع انه المؤسسه تتجاوب مع البلاغ بسرعه لكن في يكون خاري نطاق اللازم هذا.
2: نعم البلاغ احيانا طيب. ما يبتى على 3 ايام يومين.
0: يعني في حال تحسن في التجاوب مع سوء البلاغ وعلى الاصلاح الفني لاي خلل. طيب استاذ خالد خليني اعود لك, يعني نكون واضحين شويه, وانت دائما صراحتك معهوده في ظل الظروف الحاليه. طبعا الكل يشهد وطن ممزق, هنا قياده وهناك قياده, والمؤسسه العامه للاتصالات حقيقه يعني هي من الـ من الـ من الـ الواجهه التي تعامل كل الناس معها في عموم ربوع الوطن. السؤال اللي يطرح نفسه, كيف استطاعت مؤسسه الاتصالات في حضرموت تنفيذ مهامها والارتقاء بالخدمه للمواطن؟
3: شكرا جزيلا استاذ فهيم. طبعا هذا طبعا الارتقاء وايضا التطور الذي شهده المؤسسه في المكلا او في ساحل حضرموت طبعا لن ياتي من عبر خالد العساني فقط, وانما طبعا اتى بتضافر الجميع وتكاتف الجميع. فزي ما اشرت في البدايه نحن الفرع استلمناه فيه كثير من العبء الكبير, والمواطن طبعا ما يدرك هذه الامور. المواطن حق من حقوقه ان خطه لما يتعطل يتصلح
0: بالضبط,
3: ولكن طبعا احنا زي ما اشار عارف نواجه بعض الامور. نحن وضعنا خطط على اساس طبعا معنا فرقه مستقله هذا خاصه بالكيبلات, وكرسناها العمل في عاصمه المحافظه قبل المركز نظرا لما تحتضبه المحافظه تمام من اهميه بكون عاصمه المحافظه.
0: نعم.
3: والمستثمرين وايضا استثمار المحافظه وخطوط المحافظه. نحن ايضا زي ما قلنا هدفنا رسمنا هدف على اساس مواكبه التنميه بالمحافظه. طبعا نحن عملنا باشراك مع السلطه المحليه نواكب التطور الموجود سواء عبر المستثمر او عبر السلطه المحليه, وايضا نوفر الخدمة ونحن ملزومين بتوفير الخدمة. ولا يخفى على الجميع يعني نحن نواجه كثير من الصعوبات يعني الموجودة. من ضمنها نحن اليوم أو البارح صلحنا كبينة أو ثنتين كباين، حصلنا الأبواب حقها برا مكسرة، عمل تخريبي، وقمنا اليوم من الصباح تمام نزلنا بنزول ميداني عليه وكلفنا، وهذا تقريبا شبه يومي عمل يومي. فرفعنا رسالة إلى مدير عام الأمن الساحل، ورسالة إلى مدير الأوقاف لنشر والوعظ لأمة المسايد والخطبة والليان المجتمعية، على أساس أن هذا طبعا إيش يستفيد هذا لما يخرب أو يقطع بالمكينة هذا حقه، قطع درب واير أو واير موصل للمواطن. أنت لك أي حاجة، نحن مكاتبنا مفتوحة، صدورنا مفتوحة للناس، فنحن نرحب بالجميع، كل واحد عنده أي حاجة طبعا مكاتبنا مفتوحة، لكن عمل تخريبي نحن ما نرضى بها، يعني مرفوض، وسنتعامل معه بقوة. تمام، نحن قد تم الآن قبض على 3 من نحن نسمي
0: بدون ذكر أسماء،
3: بدون ذكر أسماء ولا بنسمي حتى المصطلحات،
0: ممتاز،
3: لكن المخربين نحن بنقول المخربين. فهؤلاء تم وضعهم في الحيز، وإن شاء الله سيتخذ بحقهم الإجراءات. تمام، يبن يعرف الأخ المشترك أن المعاناة هذه معاناة كبيرة، وأن الخطوط بعضها يقول لك لما يشوف أصحاب الصيانة موجودين يقول لك والله أصحابكم، أنا ما دافع على أصحابنا، قد ربما يعني فنية يصلى خط ويعط الخط يحصل هذا الأمور، لكن فوق هذا وهذا كله طبعا يبن يعلم المواطن أننا في إدارة الفرع إدارة الشبكات نعاني معاناة كبيرة تمام من هذا الأوضاع. وأمس أو قبل أمس في اجتماع مكتب التنفيذي طرح هذه الأشياء وخريب توصيات، والتوصيات قوية، وإن شاء الله تشوف طريقها، ونعمل من أولادنا أو من يعني يتعطيه نفسه أنه يعمل هذا الأسلوب، يعني أن يتراجع
0: يترفع عن هذا،
3: يترفع ويحكم العقل، لأن هذا يضر أول بدري أوله أهله وناسه في المكلة. أو الغريب أن ما بعد المكلة، سواء في غلبة أو زير أو شحير أو رشحر، وأنت رايح ولا تحصل أي أعمال تخريبية،
0: يعني يمر مرتبة كل التركيز على العاصمة المكلة، يعني
3: كل على عاصمة المكلة. أيضا زي ما أشاروا عملية التنسيق في الأعمال الحفريات اللي هي الموجودة، ونحن طرحنا هذا في المكتب التنفيذي وبشكل رسمي، يعني على أساس أن ما يبدأ أي عمل في إدارة في مؤسسة الكهرباء أو مؤسسة المياه أو الأشغال إلا بموجب النموذج المتعامل به،
0: بدنا نتفاهم على الخدمات
3: كل كلها مشان نتجنب هذا العطل. نحن الكيبل قد ما نوصله خلال شهر نظرا للكيبلات الأخرى المقطوعة،
0: بالضبط،
3: فهنا مشان نتعامل نحن اليوم نعتبرها لقاء بكل شفافية وبكل وضوح للمستمعين أن يفهموا، وأنا من النوع اللي يعني هذا مبدأي، وزي ما تعودتوا مننا أتعامل بكل شفافية. تمام، والمواطن يبن يعرف نحن نواجه صعوبات كبيرة، ولكن هذا لا يعفينا عن استجابة يعني بلاغات المشترك
0: المواطن.
3: سنعمل جهدين إن شاء الله بتحقيق، ونحن رسمنا خطة، وإن شاء الله نتأمل الخير في خطة هذا أن تكون طيب تنجح المستقبل.
0: أنا طبعا شهادتي أستاذ خالد مجروحة فيك شخصيا، وفي الآلية الجديدة فعلا اللي اتخذتها المؤسسة العامة للاتصالات، حقيقة أن طبعا أنا قبل إدارة هذه الحلقة تلقيت عدة اتصالات أنه فعلا إدارة مؤسسة في تحسن الحوض، في صح بعض الأخفاقات، لكن مقارنة بالنسبة للمئوية تعتبر أنه 80% الآن في تجاوب، في عمل دؤوب، في مكتب المدير مفتوح، المهندسين أيضا اتخذت طريق قيادتها نفسها، وأتمنى بإذن الله أن يعني تصل الأمور إلى ما يبتغى المواطن. أستاذ خالد
3: إن شاء الله
0: بإذن الله. أستاذ مهندس محمد خليني أعود لك، يعني تفضل أستاذ خالد بشرح وافي أنه التركيز على مدينة المكلة في الخراب والتخريب وهكذا، تحديات تواجه المؤسسة في تفيد مهامها، يعني تتمثل في إيش بالضبط هذا مهندس محمد؟ أهم التحديات تواجهون في عملك؟
1: والله شوف، في تحديات كثيرة تواجه المؤسسة. بالنسبة للأستاذ خالد، يعني كونك في متولي المدير عام المؤسسة، فأغلب التحديات تدار من تدار من عند الأستاذ خالد، فكلها الأستاذ خالد بحكمته وهذا يذل الكل الصعب للأمانة. فمن ضمن التحديات هذه الكثيرة، أول حاجة التطفل اللي يحصل على الشبكة حقنا النحاسية،
0: هذا مهم جدا.
1: فكثير
0: على أفضل نقطة
1: فهذا نحن بغينا يكون وعي مجتمعي، وعي من الناس ووعي من الأفراد ووعي حتى من اللجان المجتمعية أو حتى عقال الحارات، بحيث أنه أي واحد يشوف أي شخص في سلم يشتغل في قسام حق الاتصالات يا أخي بإمكانه يبلغ عليه إذا ما هو عامل الاتصالات نفسه. فنحن مكاتبنا مفتوحة، والأستاذ خالد زي ما يسأل في مكتبه مفتوح، ونحن قسم الشكاوي عندنا يستقبل البلاغات. فهذا الشخص كثير من الأشخاص يطلعون على القسامات بشكل عشوائي ويعملون نقل خطوط ويعملون أشياء كثيرة تضر بالناس المشتركين في هذا القسام. فنحن بغينا وعي من الناس أنفسهم، يعني يساعدون نحن ونحن برضو ما نساعد، يعني يكون نحن
0: عمل مشترك
1: بين المواطن. أيوة بالضبط. فأنا هاي الشبكة آخر شيء شبكتنا بتكون، ما هي شبكة أي حد ثاني. وبرضو في نفس وفي نفس المساق برضو عندنا الكباين، عندنا نحن كباين نسميها نحن كباين فيها تجهيزات، يعني زي حق المينا زي حق مبيخة زي ده. للأمانة يعني جابوا أجهزة، ونحن الأستاذ خالد ما قصر وعارف برضو ما قصر، خرجوا ناس وهم كانوا برضو في نفس اللجنة هذه اللي برئاستهم انهم يغلقون الكباين، لان بصراحة نحن روحنا جبنا مفاتيح زي حق الوكالة حقها كسروها، ورجعنا عملنا
0: ماش اللي يبغون هذا،
1: رجعنا عملنا مفاتيح اخرى اضافيه جابوا جلخ وكسروها.
0: لا اله الا الله.
1: فيعني
0: ليش ايش العمل هذا تخريبي ولا ايش بالضبط؟
1: عمل هذا تخريبي وعمل في نفس الوقت تحس الواحد حد يعطي واحد فلوس يقول له صلى خطي من هذا القبيل،
0: المشكله هذه يعني.
1: فهذا سبب نحن مشكله، هذا من ضمن التحديات والصعوبات.
0: يعني هذا
1: اكبر هذا الصعوبة. بالنسبه للتحديات والصعوبات نسميها الداخليه اللي عندنا. وفي تحديات نحن نقول عامه. مثلا نحن الان نعاني من نحن بحاجه الى زياده محطات الفورجي، كلكم عارفين ان محطات الفورجي دشنت الخدمه في المكلة، بس بسبب الان كثر المشتركين وكثر الده سبب شويه ضعف، او انه في ناس يقول لك ضعف شديد مش قليل. فنحن هذه الاختناقات بسبب ايش؟ بسبب كثر المشتركين. فنحن نطالب قيادتنا يعني بزياده عدد المحطات. من ضمن هذه التحديات تحصل معنا محطات بتوصل بتجي، لكن الاطار السياسي والنقاط وهذه الامور يقول لك لا هذا ما تمر، لا هذا ما. يعني الى الان نحن في معنا محطات، في معنا التجهيزات محتجزه في سيئون لها اكثر من 3 سنوات او 4 سنوات.
0: عاد محلت القضية،
1: محلت القضية.
0: أنا أتذكر أستاذ خالد عاد بندوزي سوو بتابعه صح،
3: ونزلنا
1: وتابعنا وإلى الآن
0: ما فيش جاي
3: دون يدوى
1: ونحن بحاجة لها ماسة.
0: طيب محمد مهندس محمد، يعني أيضا شوف في يعني الآن مستمع الكريم رسل لي على الرسالة SMS يسمع الحديث الآن، قال طيب للحد عمليات التخريب هذه، يبدو لي اسمه سالم ما أذكر اسمه، للحد عمليات التخريب ماذا لم يتم تركيب الكاميرات في أماكن مخفية حيث المخرب لا يرى الكاميرا؟ يعني برضو جدا هذا انا اشكره عليها.
1: شوف انا هذه الفكره نحن الاستاذ خالد تبناها وعارف برضو كان معنا في اجتماع نحن استعنا. طبعا نحن كل الكباين حقنا موجوده على الشوارع العامه، يعني من المستحيل تلاقي كاميرا مخفيه. كيف كاميرا مخفيه؟ صعبه جدا. لكن نحن استعنا باصحاب المحلات واصحاب البيوت اللي هم قريب من الكباين حقنا،
0: عملتوا فيها كاميرا
1: وعملنا كاميرات واسمه هذا، واتفقنا معهم حتى في بعضهم ان احنا نعمل المؤسسه نفسها تشتري الكاميرا وتحطها في النظام حقه، وفي حاله اي شيء نحن نقوم بسحب التسجيلات منها.
0: يعني العمليه هذه الامنيه موجوده،
1: العمليه موجوده والحمد لله.
3: عفوا استاذ، ممكن اعقب؟
0: تفضل
3: تفضل. حول الكاميرا طبعا طبعا قبل أسبوع أو أسبوعين جاء التعزيز بشراء إضافة كاميرات أخرى، وسنوضع الكاميرات هذا بالتنسيق مع المختصين المهندس محمد وطبعا يوسف العمودي، والاعتماد موجود وسيتم الشراء في اليومين هذا، ويتم تركيب
0: يعني هذه
3: الكاميرات، ونقول إن شاء الله توضع حد لهذا هذا الجانب. ونحن والله العظيم نعتبر هؤلاء الناس طبعا أولادنا
0: السلام
3: وحبايبنا، ولا نحن نسخة نمسك واحد متلبس بهذه الأمور. يحس في نفسه، لكن للأسف من جنى على نفسه
0: يستاهل
3: يستاهل.
0: احنا
3: قد لقينا تعهدات عليهم في البحث الجنائي وفرينا على مجموعة المرة الأولى ولا بقى كل مرة بهذه الطريقة على حساب المشترك ما بقى.
0: أكيد
3: نحن لابد نتخذ إجراء حاسم، ونحن بدينا وعهدنا على أنفسنا نحن أمرنا ضرب بيد من حديد.
0: يا سلام.
3: فكل من تعول نفسه أن يلعب ويتعبث في عمل المؤسسة ويخرب على الموت.
0: يا سلام. أشكرك أستاذ خالد على هذا. قبل ما يجي المهندس عارف بس خليني أشوف الاتصال هذا. السلام عليكم.
4: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل معي.
4: أكثر
0: أديني يا أبو محمد. حياك الله صارت. تفضل الله يحفظك. مع الأستاذ خالد عساني مهندس محمد باجبير مهندس عارف باجوان. تفضل.
4: ليش الآن يا أخي ما يكون في توجه مثلا مع المؤسسة عشان نتعلم الفور جي يا أخي؟ خلاص ما يحتاج شيء سلاك ولا حاجة وخدمة ممتازة.
0: طيب عارف اسمه صالح بالله لا تغادرنا الأستاذ محمد مهندس محمد داخل معك خليك على خط لو سمحت. تفضل يا مهندس.
4: طبعا أستاذ بيم
0: معك
4: لو سمحت. بالله يا أخي نبغى حلقة برضه مع أصحاب الكهرباء.
0: والله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. هذا مخطط لها مخطط لها مهندس صالح. طبعا هو المهندس صالح الدباني هذا مهندس في المعاهد المهنية. معك معك
3: معروف معروف
4: برضه في الكهرباء المحولات يا أخي في غرف المحولات
0: معناك صالح صالح معلك الله يحفظك. سمعنا موضوع كهرباء وعدك بإذن الله مجدول الحلقة وبتم بإذن الله.
4: بس الموضوع خطير يعني.
0: لا لا معناك أبشرنا أبشر أبشر على الله يحفظك. بس خليك على الخط دقيقة مهندس محمد باجبير بي داخل مع خليك على الخط. تفضل مهندس محمد.
1: شكرا يا أستاذ صالح أخ وزميل و وصديق بنقول
0: على الخط. ما زلت يا صالح؟ طيب اوكي الله يحفظك.
1: طبعا بالنسبة للتوجه المؤسسة طبعا في توجه الآن للمؤسسة انها بتنقل الخدمة الى خدمة الوايرلس يعني الواي فاي الوايرلس. بس هذا يسمونه خطة 2030 عندنا نحن 2030 الى عام 2030. فخطة المؤسسة انها بتلغي 100,000 خط على مستوى الجمهورية. 100,000 خط بيتم اغلاقه لانه فعلا يعني الان الشبكة النحاسية تعتبر عبء للمؤسسة. فصيانة وكلفة اعطال الشبكة النحاسية كثيرة. شفت كيف؟ والسلك النحاسي الكيبل برضو قيمته غالية. فاتوجه المؤسسة الان الى الشبكات الوايرلس. وفي المستقبل ان شاء الله بيكون نقلة إلى الواي فاي. إلى الآن المؤسسة الآن حاليا المؤسسة معشي يعني المشاريع الجديدة كلها مع تعطى مشاريع خطوط نحاسية كلها محطات 4G. فالنقل النقل من هذا من هذا النظام إلى النظام الآخر يبغى له وقت شوية.
0: طيب اسمع سألنا المهندس عارف تأخرنا عليك لعلك فيك تعليق لديك موضوع حقل المشاكل والتحديات وهذا. تفضل.
5: بالنسبة لل التخريب هذا اللي يحصل طبعا هذا يعني عن طريق المشترك نفسه. المشترك هو اللي يجيب العامل هذا.
0: هذه المشكله.
5: هذه احنا السبب الرئيسي اللي احنا نعانيه انه نفس المواطن تعطل التلفون اليوم مش يشتغل اليوم.
0: يروح يجيب له
5: يجيب له اي واحد بفلوس 10,000 5,000 ما هي مشكله. التلفون يشتغل. يجيب نحن هذا ياخذها بلنا 4 تلفونات
0: وصل لخطه
5: وصل لخطه. ايش استفدنا نحن من هذا المشترك يعني؟
0: والله شغل.
5: طيب. مع العلم ان احنا بعض محلات بعض مواقع بعض بنوك ومراكز عسكريه هذه مباشرها اول باول يعني.
0: يعني انتم في حاله عارف مهندس عارف في حاله تلقي البلاغ من اداره الشكاوى على طول تباشرون مهامكم.
5: نعم
0: عشان ما يضطر المواطن فعلا زي ما تفضلتي له 10,000 يطلع يلا صلح.
5: نعم نعم هو تكون خلال 3 ايام 4 ايام يتصلح التلفون.
0: هو اللي ابغى بنفس اللحظه يعني.
5: هو يشتري. نعم لكن يختلف البلاغات تختلف البلاغات.
0: يعني تعاملوا معها كيف؟ نعم. كان يعني الحين لو بلغت انه والله سيم الناس شو الان فوق
5: نحن عندنا بلاغات كثيره. بس ايش السبب؟ احنا عندنا بلاغات كثيره بسبب الشبكه حقنا مرتبطه بالكهرباء مرتبطه بال قلت من سابق
0: هذا حاس حتى في ذات مكلف فعلا. لما تير الكهرباء ضربت علينا اجهزه ما بالك الاتصالات يعني.
5: الكهرباء الخطوط النوكيا هذه الراجع في السلك الارض هذا في نار السبب نحن خطوره. كمين كابلات احترقت في حي الشهيد في بني عمان في فوه
0: يعني الهم مشترك يقول
5: كلها. نعم كل هذه الضرر لنا. وبعدين بالنسبه للكابلات حقنا احنا مش كمال كابلات الكهرباء سلك نحاسي ضعيف
0: ضعيف فعلا.
5: نعم البوين حقه صغير 12 او
0: ضعيف واضح حتى من شكله تشوف
5: ضعيف. اول 200 كهرباء 220 تفرق
0: على طول. انتي
5: ما هي اكثر من 50 خط.
0: يعني الكهرباء صارت عبء على كل الناس مو إلا على المواطن حتى على شركات اتصالات كالإذاعة ولا هذا.
5: شو حتى الكابلات الأرضية.
0: تفضل.
1: هو عفوا فهم هو شوف نبغي له هي الكهرباء ما هي عبء. الكهرباء ما هي عبء للأمانة بس لكن التمديد العشوائي هو اللي يسبب هذه المشاكل. يعني أنت الآن في أرسلوا نحن صورة قبل فترة في أسلاك حق تلفونات تمر لعند ناس في بيوت شوية أصحاب الكهرباء لقوا محول تحتها بنوا قاعدة حق محول والأسلاك فوقها. طيب أنت من أصحاب الكهرباء
0: يعني العمل عشوائي مش كبيرة
1: كيف في مبيخة صح في كيف لقيته كده والله شيء جزء ثاني. عندنا قسام حق تلفونات قدام موجود له سنين الله في هذا المكان لحاله يا واحد بنا بيت ولا ما نعرف إيش عبر واير نوكيا مع القسام. طيب هذه يطر علينا برضو
0: يعني المفترض
1: ما يطر علينا بس حتى خطورة على عمالنا كم من عام من عمالنا سقط من شعبه بسبب نفضل
0: رد
1: مسكته كهرباء.
0: يعني تأكد كلام الأستاذ خالد لما قال أنه في حالة الحفريات فمالك في الهوايات.
1: أيوة هذا
0: المفروض كل يتفق عليه يعني واضح حفريات حتى
1: فزي ما قلت لك الكهرباء لعبة بس لكن التمديد العشوائي والوضع هذا اللي نحن نعانيه هو اللي قلنا احنا المشاكل هذه.
0: هذا المشكلة هذا مشكلة
1: أيوة
0: عشوائية العمل كله
1: الحين بالضبط هذا هو. يعني أنت شفت سلك حق تلفون يا أخي لا تمر بعض حق كهرباء عنده عارف الناس التلفونات تتضرر بالكهرباء نحن فولتياتنا ضعيفة
0: وصار فعلا خطوط الهاتف الثابت حتى أحيانا يكون في تردد في الصوت وإنه شوشرة
1: ما كده يجي لك واحد يتصل بك يقول لك يا أخينا للصة الكهرباء عندنا يروح النت ومعناته دي معناته إنه ويرو قريب حق كهرباء.
0: طيب
1: واير نوكيا مرة
0: سأعود لكم المهندس محمد المهندس عارف خليه بس أعود للأستاذ خالد. أستاذ خالد يعني الآن نحن تجاوزنا النصف الأول من عام 2026 يعني. طيب لو وضعنا سؤال أستاذ خالد يعني في ظل الخدمات المتسارعة لصالح المواطن في خدمة الاتصالات يعني أنا أسأل سؤال قد يكون أنه مش في وقته لكن نسمع منك ما هو جديد مؤسسة حضرموت للاتصالات المؤسسة العامة للاتصالات في ساحة حضرموت 2026-2027 يعني قد يكون سابق لو أنا كان خلينا نبشر الناس لعل الناس تفرق شوية يعني.
3: شكرا أستاذ فهيم. فطبعا نحن نطمح أن نرتقي بوضع فرع المؤسسة وأن نقدم خدمة أفضل للمشترك. زي ما أشار المهندس محمد باجبير نحن نتمنى أن نستغنى عن الشبكة النحاسية تمام وتبدأ بعمل المحطات وهذا كان مرسوم وطبعا خطة مرسومة لدى المؤسسة الإدارة العامة على أساس أن يتم الاستغناء عن الشبكة النحاسية وجهازك يعني مربوط جهاز تلفون ونت مع بعض اللي هو 4G 4G و5G يعني هذا أشياء مستقبلية يعني. وطبعا احنا رفعنا وقلنا لهم احنا طبعا المنطقة الساحلية تويها الرطوبة والشبكة طبعا قديمة منذ تأسيس الفرع إلى الآن يأما أن يحسنوا الشبكة إذا ما عندهم القدرة الآن في ظل الظروف هذه الموجودة. نحن نمر الآن في وضع استثنائي تمام زي ما أشاروا الزملاء معنا محطات جديدة معنا تطور وإن شاء الله ترفيع للفرع أو الارتقاء بوضع الفرع موادنا محيوزة في مارب موادنا محيوزة
0: في سيون
3: موادنا محيوزة في الإدارة العامة نتيجة لازم الموجود يعني أزمة البلاد والطرقات والتقطعات. فلهذا طبعا نحن ساعيين جاهدين مع السلطة المحلية تمام والأمانة أقول السلطة المحلية هي رافد لإدارة الفرع وأيضا المؤسسة برضه في نفس الكلام رافدين لكن طبعا يقول لك نحن ظروف الآن مش مهيئة لأرسال الأجهزة اللي أنتم نحن هدفنا
0: مخطط لها يعني
3: مخطط نحن طبعا لا شك أن الطموح موجود عندنا طموح ولكن امطط وارجع لحجمك بالأخير ارجع لحجمك. فنحن نقول لا لا نبالغ المواطن نقول له نحن سنعمل كذا وسنعمل كذا نحن هدفنا الارتقاء بعمل الفرع.
0: طيب هنا نفس في سياق الحديث حقك اتصال لعل شخص اتصال يعني قد يكون الاتصالات اليوم شوية أنا موقفها يسأل توسع عمراني هل تريد خدمة مستقبلية إضافة لسؤال يعني طبعا. في توسع لا سيما في الشيشان حيث أن الكثير لا يملك تلفون ثابت
3: صحيح ما بالك انت حتى ارياف المكلة عندنا نفس الكلام. طيب ارياف المكلة برضه نفس الحكاية.
0: طيب استاذ خان استاذنك يعني هنا خط وهنا خط دقيقة. انا السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله. من معي اخي؟
6: والله تشكر اول شيء على مجهودكم هذا.
0: تفضل. من معي؟
6: بهادين بخير.
0: حياك الله تفضل.
6: اشكر الاخوان اللي عندكم في المؤسسة على مجهوداتهم.
0: نعم.
6: وعلى طموحاتهم ايضا. انا سمعت انه عندهم طموحات وهذا شيء طيب جدا يعني ان تسمع المسؤول انه عنده طموح لان يصلح او تتحسن عن الخدمة عندهم.
0: نعم نعم.
6: الجميل في المقابلة اليوم انه رمان مؤسسة الاتصال انهم منهم وفيهم يعني يعصرون منهم وفيهم لانه ما حد يعرف من المواطنين متى هذه الواير حقه وين ولا وين يعبر الواير حقه فإذا اللي يتواصلون أو اللي يعملون التخريب هم غرماهم يعني منهم وفيهم من داخل من المؤسسة يعني.
0: نعم.
6: هذا أولا يعني كان بالإمكان يتم السيطرة على هذا الموضوع.
0: نعم.
6: الأمر الثاني أنا أقترح من خلال برنامجكم على إدارة المأمور أن تشكل غرفة خدمات فنية للمكلة فيها الكهرباء وفيها التليفون وفيها المجاري وفيها يعني كل من اللي يحتاجون إلى الحفر في الشارع.
0: نعم.
6: هذه الغرفة يجتمعون فيها أسبوعياً أو يومياً كل من أراد أن يحفر ولا شيء بحيث إنه مش إدارة الاتصالات تريد أن تحفر تقوم تحفر.
0: يا سلام عليك. لا والله فعلاً في صلب الموضوع هذا أستاذ الله أحفظك.
6: هذه الملاحظات
0: وأتمنى
6: لكم التوفيق.
0: شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك. تفضل استاذ خالد في الحديث يعني.
3: طيب زي ما اشار طبعا
0: نحن موضوع الشيشان هذا
3: اول موضوع الشيشان تمام. نحن زي ما قلنا عندنا كثير من المناطق وعندنا في عاصمة المحافظة بعض الاماكن لم توصلها الخدمة النحاسية
1: ولا حتى فورجي.
3: تمام.
0: ولا الفورجي
3: ولا الفورجي.
0: ايش الاسباب؟
3: نقول الاسباب. الاسباب زي ما شرحنا سلفا على اساس ان طبعا نحن طموحاتنا كبيره ونرفع نحن على شبه فصليا. تمام. لدينا في الاداره العامه نحن وضعنا مكتب تنفيذي مصغر نناقش فيه.
0: ممتاز.
3: وايضا
0: يعني خطوة محسوبه لدينا نناقش فيه مثلا تنفيذي اسبوعيا
3: بالضبط
0: شهريا
3: يعني اسبوع بعد اسبوع ما جو اسبوع نص شهري.
0: ممتاز.
3: وايضا نفس زي ما قلت لك طبعا على اساس نحن طبعا نقوم بمسح فعلا قد تم مسح لدينا مسح بجميع المناطق الموجودة سواء كان في عاصمة المحافظة أو المراكز أو المديريات بشكل عام. كل ممسوح عندنا وموجود وتم رفع الإدارة العامة من ضمن الخطة 25 ولكن للأسف نتيجة أوضاع البلاد إلى الآن يعني ما وجدنا إلا الأشياء البسيطة.
0: بمعنى أستاذ خالد أنه أنا خليني أقولها هكذا كان الله في عون مواطن أزمة كهرباء أزمة غاز أزمة اتصالات.
3: نعم.
0: والمواطن الله يعينه صراحة يعني. طيب هات سأل هلو بعد لكم. أهلا السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
0: مرحبا معي أختي
7: أم نايف.
0: تفضلي يا أم نايف.
7: الضيوف عندك في
0: تفضلي سمعوك الله عفاك. تفضلي.
7: في أرقام لأبويش يعني كل ما رحنا يقولون ما في أرقام.
0: طيب الله حفظ بس لا دقيقة لا تغادرين الهاتف بس أستاذ خالد أو المهندس محمد من بيرد عليها.
1: بالنسبة لبويش في أرقام معنا من قالش ما في أرقام بالنسبة لنا نحن في موجود أرقام بس يعتمد الرقم نحن اللي ننشئه من السنتر يعتمد على المساحة الفني هل موجود شبكة موجودة عند المبنى
0: نفس المنطقة هذه
1: في نفس المنطقة هل في قسامات هذا اللي يحدده لنا عامل المسح يعني أنت لما يجي لنا عندنا المشتري الزبون يشتري رقم يبغى رقم تلفون لازم يعطون استمارة حق مسح ويخرج المساح معاه وهو يحدد أما كناحية تجهيزات فنية أرقام موجودة معنا أرقام تلفون وإنترنت حتى في نفس
0: الوقت. نايف سمعت الحديث؟
7: أيوة سمعته بس يعني كل ما رحنا يقولون ما في كباين برضه كان
3: اللي عندنا
1: لا الموقع حقش يحكم
0: والموقع كله أخذك
7: ووضعي ما شاء الله عن ورارة بن نصر مول
0: نصر مول
1: وين مغتربين ولا وين
0: مغتربين لفين يقولك اللي الأستاذ مهندس عارف
7: فندق مكة ولا قدام
1: نهاية الجسر
7: نهاية الجسر
0: جابري تسمعينا
7: ايوه
0: الأستاذ خالد بعد داخل معك دقيقة خليك المدير العام للاتصال تفضل أستاذ خالد
3: شكرا للأخت طبعا مهما أصحاب الشبكة يقول لكم أي حاجة يبنى احنا مكتبنا مفتوح أطلعوا لعندنا وشرحوا مشاكلكم تمام ونحن ما جينا الا من اي المواطن
0: يا سلام
3: من اي المشترك
0: ام نايف
7: ايوه
0: انا اظن انه الاستاذ خالد يعني رحب بدعوه خاصه أو عامة المواطنين يقولون تعال المكتب واطرح الموضوع وسيتم إحالتك للمختصين اللي هم معنا المهندس عارف جوبان مهندس محمد باجبير وبإذن الله تتحقق طلبك هذا بإذن الله
3: إن شاء الله بإذن الله
7: إن شاء الله تعالى خالد باجبير
0: لا مهندس أنت تعالي عن أستاذ خالد العساني المدير العام
7: إن شاء الله
0: وسيوجه المختصين في هذا ودقيقة الله يحفظك مهندس باجبير داخل معك تفضل
1: في الأخير يا أم نايف إذا حتى الناحية الفنية يعني إذا قالوا ما لا يمكن نحن نعطيش خط سبحان الله القسامات ممتلئة عندكم الشبكة في معنى خدمة الفورجي خط تليفون وإنترنت في نفس الوقت موجود متوفر معنا
7: ان شاء الله
0: تمام نايف
7: ايوه
0: واضح
7: ايوه ان شاء الله
0: في اضافات الله يحفظك
7: اتزحق الاتصالات دي هنا والله يحولوها فوا
0: لا لا لا في بيع عمان
2: بيع عمان لا لا سنترال بويش
0: في بس سنترال بويش
2: معنا محصل هناك في سنترال بويش
0: طيب
2: فروكو
0: نعم فروكو اسمعينا
7: ايوه
0: الاخوان المهندسين والمدير العام يقول انه في قسم في بويش وروكو راجعيهم ولا تتواصل مع الأستاذ خالد وبراحتك الله يحفظك
3: عفوا
0: أم نايف دقيقة تفضل
3: طبعا نحن مشان ما نحن ما مركزنا الأمور
0: يا سلام
3: كانت الأمور كلها محصورة مش
0: في الإدارة العامة
3: مش في الإدارة العامة بس بل أنها في فوة تمام
0: الآن
3: نحن افتحنا طبعا في باجي عمان في حي السلام في روكب
0: مراكز التواصل مع
3: مراكز التواصل وعطيناهم الصلاحيات الكاملة
0: يا سلام
3: تمام نحن ماشي عندنا مركزية لكن قلنا كل مواطن عايز وصل له مكان معين وما قدر فمكاتبنا مفتوحة ونحن على استعداد للتسهيل ومتابعة طلباته أول بأول يعني
0: شكرا نايف
7: لابد في ركوب يعني قدروا كده وين في ركوب حس
0: بويش ركوب
1: سنترال
0: ركوب الله حفظ
2: خلف مركز
0: خلف مركز شرطة ها
7: تمام
0: شكرا لك الله بارك فيك
7: شكرا العفو منك
0: حياكم الله أستاذ خالد بس عشان عمل الوقت
3: تفضل
0: اتصال خلينا نسمع المواطن هذا
3: تفضل
0: اتصال اخر السلام عليكم
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: مرحبا معي اختي
8: ام محمد
0: تفضلي محمد فين
8: مقلع هاي السلام
0: تفضلي محمد
8: بس اكثر الفور جي ده كم من عندهم يبيعون المؤسسه
3: 63 الف ريال
8: تمام شكرا
0: شكرا يا محمد لا يا محمد
8: ايوه
0: معلك
3: هذا على فكره الان نزلوا 3000 بقى 60 الف ريال
0: يعني السؤال معلش انا خليني اكون واضح معك شويه ايوه معلش يعني انا قرات رسالتي بانه يعني هل حد في سماسره يشتغل ويبيعوا اكثر ولا كيف
8: لا لا لا بنتاكد انه دحين قال متوفر اي وقت
3: متوفر الله يحفظك شكرا وسعره 60 الف ريال
2: ما العرض
8: انا عاد له اكثر من شهرين قالوا كهرباء ما حاجه بنجيب نحن واحد
0: ما قد ما قلنا المواطن الله يعينه يعني كهرباء غاز التليفون ما ادري ايش بيلحق هذا والله اعلم
3: يوم الأحد تأتي عندنا وتأخذ جهازها معها
0: سمعتي يلا 3000 نزل أستاذ خالد على الهواء
8: تمام يلا
0: شكرا شكرا لك الله يحفظك خدمة الفور محمد باجبير الله يحفظك عشان أستاذ خالد الفور الجي 5 قصدي أنا أظن أنه الآن الفايف جي في ظل المتطلبات السريعة وعالم اتصالات العالم صار قرية وين وضع الفايف جي
1: والله بالنسبة لنا كمؤسسة نحن المؤسسة طبعا تبذل جهود كبيرة في توسعة شبكة الفورجي للأمانة إلى الآن في هناك بالمركز
0: في الفورجي
1: في لا
0: الفايفجي
1: الآن بدأنا نشتغل على الفايفجي
0: ممتاز
1: على الفايفجي وطبعا محطاتنا مشان نكون صادقين محطاتنا الموجودة هذه الفورجي مهيئة إنها تتحول لفايفجي بإضافة فيرشن معين أو كرت أو ليس معين.
0: طيب هذا اتصال. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي أختي من معي.
8: أم محمد.
0: أم محمد تفضلي.
8: لأن حقنا نجسم بها أبغى نعمل بالدلون وكل ما
0: لعبوا. معلش يا محمد أم محمد.
8: كل ما لعبوا الأوائل
0: معلش يا محمد سمعيني الله يحفظك.
8: أيوه.
0: من أين تتصلين؟
8: ها؟
0: من فين أي منطقة؟
8: المقلع.
0: تفضلي. وين مغسل في أي محل؟
8: بير الشيبة.
0: بير الشيبة.
8: أيوه.
0: يعني حي صيادين
8: ايوه يقطبونا عم فيها مساكين على ضوء تعبوا دحين بغينا نجسم يلقون النح
0: يعني ما قالوا استاذ خالد صدق فعلا انه في ايات تخريب تخرب ناس صلوا ناس خرب
8: لا لا وين اللي يلعبون كرين
0: يعني الاطفال قصدك يلعبون كرين ولا شيء
8: ايوه
0: انت طالبين بحمايه هذا مقسم طيب بسم الله استاذ عارف تفضل استاذ عارف
2: احنا عملنا دحين بعض التحسينات بالنسبه للمقسمات في المكلة كلها وبدينا بحي الشيد اول ما بدينا
0: يعني هذا الان توعدنا
2: نعم
0: توعدها انه بتبيسي
2: ان شاء الله باذن الله حيكون شيبه معروف هذا عند دار بنجار معروف
0: عند دار بنجار يا محمد
8: لا لا بي شيبه في دار بحشوان
0: دار بحشوان
2: معروف خلاص
0: طيب خلاص واضح
3: يا كم ان شاء الله الاسبوع القادم هو جاهز.
0: يا سلامة شكرا استاذ خالد.
8: امس يوم ما قصه وتعب خالد جياني تعب بالصدق.
0: هو شوف الاستاذ خالد والمهندس عارف مختصين يقول لك خلاص يوم الاسبوع القادم يكون جاهز
8: ان شاء الله.
0: ما جهز اتصل عليه ما عليك انا بتواصل معهم.
8: اتصل بس بعد
0: شل لي رقمي خذيه واتصل معلش ما عندك مشكله يعني
8: ان شاء الله.
0: شكرا لك. يعني المشكله وقف سريع ولكن يلا. طيب استاذ خالد جغرافيه حضرموت كبيره يعني حد ذاته
3: أكيد.
0: طيب بدي اتصل معلش سامحونا يعني عشان نعطي الموضوع حقه. السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
9: كيف حالكم؟
0: حياك الله. تفضل اخي من معي؟
9: معك ابو محمد.
0: ابو محمد تفضل.
9: انا بغيت الفايف جي بس عندي ما في نقطه اتصال. ممكن انه يشتغل عندي الفور جي؟
0: من اي منطقه اتصلت الله يحفظك؟
9: أنا أدخل من جول الشفاء.
0: من؟
9: جول الشفاء. جول الشفاء.
0: ها جول الشفاء. طيب تفضل.
9: أنا بغيت الفور جي بس عندي ما في نقطة. أنا في مرتفع جبلي يعني ممكن يضبط لي الفور جي أو لا؟
0: اسمعنا الأستاذ خالد بيرد عليه. خليك دقيقة بس عشان يطمنك لأن الأمور ما أمور طيبة يعني. خليك معه. تفضل يا أستاذ محمد. أستاذ خالد تفضل.
3: حياك الله أبو محمد ربي يحفظك إن شاء الله. طبعا معنا محطة الآن إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة سترى النور في جول الشفاء محطة 4G يعني والقيد العمل يعني. وإن شاء الله بإذن الله الفور جي بيكون هناك بأوضح ما يكون إضافة إلى الانترنت.
9: بس لا لحظة أنا بيتي فوق في المرتفع الجبلي يعني
3: المرتفع الجبلي هي فوق الجبل يعني المحطة فوق
0: بقول لك المحطة خلفك يعني بتستفيد منها بإذن الله
5: وبيستفيد حد من المرتفع الآن بيستفيد شغال عندهم
0: يا
3: طف إن المحطة فوق
0: حبيبنا الآن يقول لك خدمة فعالة وبإذن الله أنت الأمور طيبة معك وتعال راي على الإدارة بس
9: تمام. شكرا لكم.
0: شكرا لك الله يحفظك. هذا اتصال أيضا من الأخ محمد كرامان في هاف مون يقول انه نطالب ادخال الخدمة في هاف مون غرب الضيافة. والله ما ادري تقريبا هو ما حدد بس يقول انه غرب الضيافة معروف يعني.
1: بالنسبة لغرب الضيافة نحن
0: طيب خلينا بس استفسر من اي خدمة يرد علينا الان على هذا. شوف اي خدمة يرد وشوف. وهذا اتصال من اصحاب النبيل المشري هذا من معيد المكفين. نبيل السلام عليكم.
10: السلام
0: عليكم. تفضل اخي الله يحفظك. معك استاذ خالد ومعك مهندس محمد. مهندس عارف تفضل.
10: حي ضيوفك الاستاذ خالد.
0: الله يسمعك تفضل.
10: انتقلت الصلاه نقله نوعيه.
0: الله يحفظك.
10: الله يحفظك. الله يوفق الجميع.
0: تفضل.
10: المشكله بقول لك اليمن 4G يا اخي الايام الاخيره يعني استهلاك النت كثير فيها.
0: أصحاب الاختصاصات الخاصة دول الحديث الخاصة. تفضل نبيل تفضل.
10: الاستهلاك الجيجات استهلك بسرعة
0: يعني. يعني قلت لك سرعة الاستهلاك في الجيجا وال
10: ايوه.
0: طيب نبيل عندك راديو سمعنا ولا تبغى من الهاتف؟
10: عندي راديو. عندي راديو.
0: طيب يلا اسمع الراديو ان شاء الله. تفضل واحد المختصر في الموضوع هذا.
1: بالنسبة للاستهلاك حق الفورجي طبعا كثير من الناس عندهم يعني فهم شوية ما نقول نحن سو شوية فهم. بعضهم يفتكر ان خدمة الفور جي التعرفة حقها زي خدمة الاديسل الخط الثابت العادي. فهو في فرق. الخط التليفون العادي الاديسل تعرفته تكون اقل والتعرفة حق الفور جي اغلى شوية. فبالتالي هو يستشعر ان الفور جي رصيده بسرعة يكمل. وفي نفس الوقت ما ينسى ان الفور جي سرعته افضل من الاديسل. فبعضهم لما
0: يعني يعتمد على الاستهلاك استاذ محمد.
1: يعتمد على الاستهلاك.
0: طيب عشان عامل وقت استاذ خالد استاذ محمد استاذ عارف كرمان الان رد مباشره يقول انه الهاتف والنت واوضح في رسالته لا توجد عندنا الخدمه الهاتف والنت بينما جوارنا بينه وبينهم حوالي كيلو او اقل توجد الخدمه لغرض
3: وين
0: غرب الضيافة. غرب الضيافة انا عارف بيته.
5: وين
0: يعني شو تمثل باكستانية.
5: ايوه
0: 60
5: في
0: الطيارة. هذه ردوا على ايش الرد لهذا الرجال يعني.
5: بالنسبة للشبكة هناك ما في شبكة هناك عندهم العام. ما في شبكة منطقة مستحدثة.
0: لكن يقول في كيلو بينه وبين جيرانه.
5: كيلو
0: مسافة طويلة.
5: يعني نحن نسمح للخط على 150 متر
0: أقصى شيء.
5: نعم
1: أغلى.
0: طيب والحين إيش في هذا الموضوع؟
5: هل الشبكة إن شاء الله تطورت شبكة؟
0: لا الحين الأستاذ خالد لا ولا محمد
1: لا شوف هذا طبعا هذا يعتبر من ضمن زي ما أسلفت من سابق الآن نحن في نقلة نوعية من الشبكة النحاسية إلى شبكة الفورجي.
0: يعني يعتمد على
1: يعني المؤسسة الآن مشاريع الشبكة النحاسية تعتبر مغلقة في المؤسسة. نحن مش هذه المشكلة اللي يعني هذا اللي يشتكي هذا كريمان في غرب دار ضيافة. عندك برضو هنا في الديس منطقة كبيرة أكبر من هذه المنطقة. منطقة اسمها شعب بني هاشم اللي
0: نعم نعم نعم
1: ولا خط عندهم. عندهم بس قسام واحد في 10 خطوط في بداية بني هاشم. منطقة بني هاشم عادهم يمدون مدات كثيرة في السلك ويعانون منها. فهذه المناطق كلها تعتبر مناطق مستحدثة
0: طيب
1: وجديدة.
0: طيب لا بس عشان عامل
1: الحل حقه هو الفورجي.
0: هذا هو أستاذ خالد الحل حقه الفورجي. بس قبل ما ترد هذا الاتصال الاتصال تفضل الحل الفورجي. كيف استعدادات مؤسسة الفورجي؟
3: نحن نقول الحل الفورجي ولكن نحن إذا تاحت لنا الفرصة أول نحن طبعا نتعشى من الإدارة وأن ربنا يصلح البلاد والعباد إن شاء الله
0: بإذن الله تنتهي لازمة
3: تفتح الطريق وتأتي أجهزتنا ومعداتنا وهذه الأشياء كلها. فنحن على استعداد خلال 6 شهور ستوصل الخدمة إلى جميع المناطق بشكل عام. لكن
0: يعني المشكلة أستاذ خالد أنه فعلا نحن شوفنا والله مصيبة هذا الأزمة أثرت على الحياة كلها بشكل عام.
3: نعم
0: الله مشكلة
3: نحن حتى نحن مقيدين للأمانة أقول ولا يعني الكرسي هذا طبعا نحن ما نطمح لا من أي الجلوس عليه
0: الله يحفظك
3: وإنما يشهد الله نحن نطمح من أي وضع بصمة وتقديم خدمة أفضل لأهلنا وناسنا على مستوى المحافظة والمكلة بدرجة أولى بكونها عاصمة المحافظة.
0: يا سلام
3: تمام. وزي ما أشرتنا عفوا أستاذ زي ما أشرت طبعا نحن نواكب التنمية في المحافظة ولابد فرض عين عين حنا وافق. فإذا وجدت لدينا إمكانيات نحن عندنا وحدة تنفيذية سندعها إن شاء الله يوم الأحد ونشوف إيش الإمكانيات. إذا تويد عندهم كيبلات وأعمدة تام وفي هناك سعة موجودة سنطور زي ما قلت أبو كيلو صاحب المدرسة الباكستانية وأيضا
1: شعب بني هاشم.
3: شعب بني هاشم
0: هذا شيء ممكن. خليك على هالدقيقة لحظك
3: ونحن مايين للخدمة طيب. الناس
0: يعني. أنا طبعا مرحبا أخي تفضل لحظك.
11: أنا معك أبو فادي عمود عمية من حي غرب الضيافة.
0: حياك الله يا أبو فادي تفضل الله يحفظك تفضل ما في جوي تأخذ على الاتصال علينا يلا سرع أنا بعطيك دقيقة واحد تفضل.
11: أذكر الأخ خالد المدير الثاني أنا جاره أنا قلت له التليفون حاجة قريب نص شهر
0: طيب
11: أيوه واسمه جوبان عارف ذكره قال وعدنا على اساس انه الصبح بيسويه ولا حاجه ولا شيء.
0: طيب اليس الصبح بقريب يا
11: ايوه الحين قريب الشهر ونحن معطلين.
0: طيب اي صبح قال لك صبح اي صبح
11: والله هو
0: هذا المشكله
11: يعني
0: لا
3: فيكس ابو فهد
0: ابو فهد
3: ابو فهد انت ياري عزيزي وانا اعرفك تمام يعني
0: يا ابو فادي
11: ايوه خالد بيعرفنا خالد
0: لا شوف هو لا يكلمك سمعنا
3: انا اكلمك الان
0: اسمع انا اكلمك
3: يا فهد انت عزيز وغالي والكل كل اعزاء عندي ونحن لا نفرق بين الناس يعني
0: يا ابو فادي انا بضيف هاي خالد معنا معنا سمعنا انا قاطعت حديثه مش من حقي اقطع حديثه لكن للشيء يذكر انا اقول لك والله العظيم مش مجامله واقولها على الهواء مباشره وليس اسمعنا وليس مجازفه يعني الان اتصالات الاتصالات تصير في خط التطور المستقيم حقيقه بوجود استاذ خالد وكل الناس خيرين امثال عارف ومحمد باجبير هو شوف متى مصالح انا اقولها متى مصالح راس الاداره صلحت الامور كلها
11: ان شاء الله المهم انه
0: مع انك انت تدور الصبح
3: قلنا يا
0: ابو تدور الصبح بيبان ان شاء الله
11: يا عارف
0: قول له
11: انا
0: اسمعك
3: اسمعك
0: يا اسمعك اسمعك انا اشكرك يا ابو فادي اشكرك لك شكرا لك الله حافظ طبعا في يعني خلاص باقي دقيقه مقسمه لكم بسرعه بس رسائل المواطنين في نص دقيقه ونعطي مع
3: طيب
0: انهينا
3: يا اخي والله نحن اتمنى يكون لقاء
1: وقت اكثر
3: اكثر
0: انا اتمنى
1: احلى الصوت
3: انا اقول لك
0: بنعمل حاجه ثانيه ايش رايك
3: وضع الاتصالات وضع انا اقول استثنائي مرتبط بدرجة اولى
0: بالمواطنين
3: بالضبط فالوقت طبعا ما
0: يصير فعلا
3: والمواطنين
0: نحن تعاود نحد من اليوم من
3: المحاور طبعا اقول طبعا أشكركم يزير الشكر.
0: الله يحفظك
3: تام على الاستضافة. وطبعا نحن سنعمل ونعاهدكم ونعاهد الله سبحانه وتعالى ونعاهدكم ونعاهد المواطن سنعمل جاهدين بما يملأ على ضميرنا ونحن ما أتينا إلا من أي المواطن وإن شاء الله سيشوفوا في تحسن
0: بإذن الله
3: بإذن الله في المستقبل إن شاء الله
0: بإذن الله. طبعا في الأخير لا يسعني عزيزي المستمع إلا أن أتوجه بالشكر يزيد للأستاذ خالد العصاني المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات ساحل حضرموت والمهندس محمد باجبير رئيس قسم النفاذ السلكي والمهندس عارف باجوبان رئيس قسم الشبكات النحاسية. تحياتي أنا فهيم بخريبة وتحيات الزميل عمر بامبوع وتحيات الزميلة مادلينا باكود. إذاعة المكلة دائما معكم بإذن الله في كل جديد. سنكون معكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم يوم الأحد وأنا أعلنها من الآن. سيكون معنا بإذن الله ضيفا بإذن الله الوكيل الفني لمحافظة حضرموت الأستاذ العزيز المهندس زاهر بن خوار الكثير سيكون معي أنا شخصيا في برنامج الشكاوى الهواء. تحياتي مرة أخرى دمتم في حفظ الله.
3: شكرا.
12: سمعت الشوق من الهاتف وكنت أتمنى
13: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية والبداية بالعالم. وكيلة حضرموت لشؤون المرأة تلتقي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة. الوكيل العطاسي يناقش مع قيادة التربية والتعليم تطوير الأداء المؤسسي وتصحيح المسار المالي والإداري. الوكيل بحريش يتفقد نشاط الشركة اليمنية للغاز بمنشأة بروم ويشدد على رفع الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين. الوكيل بعلوي يلتقي قيادة اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية ويشيد بدورها المجتمعي. من الإيجاز إلى التفاصيل أهلا بكم. التقت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي اليوم في مدينة المكلا برئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حضرموت الأستاذة عتاب عمر العمودي لمناقشة سير عمل اللجنة والخطط والأنشطة القادمة والهادفة إلى دعم وتمكين المرأة في المحافظة. وخلال اللقاء اطلعت الوكيلة الحضرمي على مجمل البرامج والمشاريع التي تنفذها اللجنة الوطنية للمرأة وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى مصفوفة الأنشطة الجديدة المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات التنموية والتوعوية والحقوقية. وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق المشترك لتنفيذ الأنشطة المستجدة والسبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه عمل اللجنة بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوسيع دائرة استهداف البرامج لتشمل مختلف مديريات المحافظة. وأكدت الوكيل الحضرمي حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على مساندة جهود اللجنة الوطنية للمرأة وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير عملها مشيدة بالدور الفاعل والملموس الذي تطلع به اللجنة في مناصرة قضايا المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مسارات التنمية وصنع القرار. التقى وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس بمكتبه بمدينة المكلا قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم لمناقشة واقع العملية التعليمية واستعراض الإجراءات الكفيلة بتطوير العمل الإداري وضبط الجوانب المالية في القطاع التربوي بحضور مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم الأستاذ حسن الشنيني والمسؤولين في المكتب. وبحث اللقاء سبل معالجة الاختلالات الإدارية والمالية وتصحيحها وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تجاوز التحديات الراهنة بما ينعكس إيجابا على استقرار البيئة التعليمية وانتظام سير الدراسة في المدارس. وشدد الدكتور العطاس على اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بدعم قطاع التعليم مؤكدا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الانضباط الإداري والشفافية في المعاملات المالية وتفعيل دور الرقابة والمتابعة المستمرة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ورفع كفاءة الأداء العام. اطلاع وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش على سير العمل ونشاط الشركة اليمنية للغاز في منشأة بروم للوقوف على مستوى الأداء التمويني وتدفق إمدادات الغاز المنزلي للمواطنين. وخلال الزيارة التفقدية استمع الوكيل بحريش من إدارة المنشأة والمختصين إلى شرح مفصل حول آلية العمل اليومية والجهود المبذولة لتغطية متطلبات السوق المحلية، مستعرضا أبرز المعوقات الفنية واللوجستية التي تواجه خطوط الإنتاج والتموين وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وشدد الدكتور بحريش على أهمية مضاعفة الجهود ورفع وتيرة الإنتاج لضخ كميات أكبر من الغاز المنزلي بما يسهم بفعالية في تخفيف حدة الأزمة القائمة واستقرار التموين، مؤكدا حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل وضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى المواطنين بكل يسر وسهولة. رافق الوكيل خلال الزيارة مدير مكتب الشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت الأخ عز الدين ناصر الكسادي ونائبه حسن مسلم بحمران ومدير منشأة غاز بروم محمد علي بقروان وعدد من المسؤولين. التقى وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمكتبه قيادة اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية بالمحافظة برئاسة الدكتور محمد المنصوري وبحضور رئيس فرع الاتحاد بالساحل الأستاذ فادي حقان وعدد من أعضاء الأمانة العامة للمكتب التنفيذي للاتحاد. وخلال اللقاء أشاد الوكيل بعلوي بالمبادرات والأنشطة الميدانية التي ينفذها الاتحاد في ساحل ووادي حضرموت مثمنا دورها الإيجابي في تعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بين أوساط الشباب، مؤكدا أن متطلبات المرحلة الراهنة تستدعي تضافر كافة الجهود لا سيما الطاقات الشبابية للمساهمة الفاعلة في دعم البرامج النوعية ذات الأثر المستدام. ونقل الوكيل حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وتوجيهاته الدائمة بمساندة المبادرات الهادفة لتمكين الشباب وبناء جيل واعٍ يسهم بفعالية في مسيرة التنمية والاستقرار. واستعرضت قيادة اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية أبرز البرامج والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ وفي مقدمتها مبادرة جبهة وعي التثقيفية الهادفة إلى ترسيخ الوعي المجتمعي ونبذ التطرف والفكر الحوثي وبيان مخاطره على النسيج الديني والمجتمعي، إلى جانب جهود التوسع بمبادرة بنك الدواء من مديريات الوادي والعمل على إشهارها وتفعيلها بمديريات ساحل حضرموت. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله عوض علي مبارك بحاج والد علي وحسن وهاني وأخو خالد وأحمد والمرحومين مطيع وهاني. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في جامع ورسمة والدفن في مقبرة بيخة. إن لله وإن إليه راجعون. مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار المحلية. أنا محمد بن جوهر وحررها الزميل سالم محروس ونفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الله عيضة. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. في أمان الله.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. ناقش وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري سير أعمال التنفيذية في مشروع تطوير وتوسعة ملعب برادم بالمكلا، وذلك خلال لقاء جمعه بممثلي مؤسسة الناصر للتنمية للوقوف أمام مستوى الإنجاز ومتابعة الأعمال الجارية بما يضمن تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة. وتناول اللقاء أبرز مستجدات المشروع والجوانب الفنية والتنفيذية المرتبطة بمراحل العمل، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تواجه سير التنفيذ وسبل معاليتها. أجرى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي أمس الأربعاء تواصلا بقيادتي بعثتي الفريق الأول لكرة السلة والفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت للإطمئنان على أحوال أفراد البعثتين وسير مشاركتهما الخارجية كممثلين للوطن في البطولتين العربية لكرة السلة والخليجية الأندية لكرة القدم. وخلال تواصله ببعثة كرة السلة المتواجدة في العاصمة اللبنانية بيروت، أشاد المهندس العمودي بالمستوى الفني المشرف والروح القتالية العالية التي قدمها سفير الوطن

دور التمهيدي أمام نادي حمص السوري اليوم الخميس. وصف طارق الجلاهمة وزير الرياضة الكويتي تنظيم كأس السوبر السعودي في الكويت بالتحدي الكبير في ظل مشاركة نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، مؤكدا تطلع بلاده إلى تقديم نسخة تليق بإمكانة البطولة وقيمتها الجماهيرية. وعلى هامش قرعة المسابقة التي أجريت في الكويت الأربعاء، لفت الجلاهمة إلى أن الحدث يمثل فرصة لإبراز قدرات بلاده في استضافة المنافسات الرياضية الكبرى، مشيرا إلى أن حجم التحدي يرتبط أيضا بالإمكانات المطلوبة لإنجاح البطولة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال في تصريحات للشرق الأوسط: نتحدث عن نجوم الموجودين في السبر السعودي وهم نجوم عالميون، وهذا بكل تأكيد تحد كبير بالنسبة إلينا وتحد لإمكاناتنا وللشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ووضع الوزير الكويتي تعزيز التعاون بين القطاعين ضمن أولويات بلاده وتوسيع نطاق استضافة الأحداث الرياضية مستقبلا، موضح أن هذا التوجه لا يقتصر على كرة القدم بل يشمل مختلف الألعاب الرياضية. سجل النيمر النرويجي هالاند هدفين خلال خسارة مانشستر سيتي أمام ضيفه باريس سان جيرمان، حامل لقب بنتيجة 4 أهداف لـ2 مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مراحل الدور بطولة أبطال أوروبا، ليواصل كتابة الأرقام القياسية في المسابقة القارية. وذكرت شبكة سكواكا للإحصائيات أن هالاند أحتاج إلى 60 مباراة فقط للوصول إلى 60 هدف في دوري أبطال أوروبا ليحطم بذلك الرقم القياسي للأسطورة الأرجنتيني ميسي الذي احتاج إلى 8 مباراة للوصول لنفس العدد من الأهداف في البطولة. شنت قناة ريال مدريد الرسمية هجوما حادا عقب إعلان إيقاف البرازيلي تشونيار لمدة 4 مباريات على خلفية طرده أمام فياريال في الدور الأسباني، معتبرة أن ما يتعرض له النادي في المسابقة المحلية يختلف عما يواجهه في المنافسات الأوروبية. وجاء رد فعل القناة خلال التغطية التي سبقت مواجهة روما وريال مدريد مساء أمس الأربعاء، إذ لم تخف استياءها من العقوبة المفروضة على النجم البرازيلي، ووجهت انتقادات على التحكيم الأسباني ومؤسسات كرة القدم المحلية إلى جانب وسائل الإعلام. وحسب ما نقلت صحيفة ماركا الأسبانية، استهل أحد المتحدثين في القناة تعليقه على العقوبة بقوله: والآن بشان في نسيس سنن لا شيء، إنها الحرب. جرى إلى تصاعد حدة الخلاف بين النادي الملكي، ولم يقتصر الهجوم على القرارات التحكيمية بل امتد إلى وسائل الإعلام، إذ اتهمها المتحدثون بتلقي دعم مالي من خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني. تحوم الشكوك حول موعد عودة البرازيلي رافينيا نجم برشلونة إلى الملاعب بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق الكتالوني بسبب معاناته مع انزعاج في عضلة الفخذ تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده. وبحسب موقع تريبونا، يستهدف برشلونة استعادة خدمات رافينيا في مواجهة باريس سان جيرمان إذا صارت عملية تعافيه وفقا للخطة الموضوعة، لكن مشاركته أمام ريال بيتيس تبدو مستبعدة. ويستعد برشلونة لخوض سلسلة المواجهات المهمة خلال الأيام المقبلة، إذ يحل ضيفا على ريال بيتيس يوم السبت 17 أكتوبر قبل السفر إلى باريس سان جيرمان يوم الدوري أبطال أوروبا. قرر أن يستعد 25 أكتوبر في أول كلاسيكو بين الفريقين موسم 26-27، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مدى جاهزية رافينيا للمشاركة في القمة المنتظرة. تلقى ريال مدريد ضربة قوية مواجهة برشلونة المرتقبة بعدما أعلنت لجنة المسابقات إيقاف البرازيلي جونيور لمدة 4 مباريات على خلفية طرده خلال مواجهة فياريال، ليغيب بذلك عن مباراة الكلاسيكو المقرر إقامتها يوم 25 أكتوبر الجاري على ملعب كامبينو. وأصدرت اللجنة مساء أمس الأربعاء قراراتها التأديبية الخاصة بالجولة 8 من الدور الأسباني لتؤكد العقوبة المنتظرة بحق جناح ريال مدريد الذي تعرض للطرد أمام فياريال بعد جذبه شعر المدافع ساليبا، وفقا لما ورد في تقرير حكم المباراة. وبموجب القرار سيغيب فينيسيوس جونيور عن مباريات ريال مدريد أمام إشبيليا وراسينغ وفالنسيا إلى جانب المواجهة المهمة أمام برشلونة في ضربة مؤثرة لحسابات المدرب مورينيو الذي سيكون مطالبا بإيجاد البديل المناسب لتعويض غياب الدولي البرازيلي.

0: ثاني مباراة الأمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، مان سيتي يخسر من باريس سان جيرمان بأربع أهداف لهدفين، وروما يخسر من ريال مدريد بأربع أهداف لثلاثة، وأستون فيلا يتغلب على فنربخشة بستة أهداف دون رد، وريال بيتيس يتغلب على بورتو بثلاثة أهداف لهدفين، وغلمت يتغلب على دورتموند بهدف دون رد، وشختار يتغلب على إيك أثينا بثلاث أهداف لهدف، وبراتسلافا يخسر من شتاتغورد بثلاث أهداف دون رد، وفينورد يتغلب على كومو بثلاث أهداف لهدفين، ولسك يخسر من ليفربول بستة أهداف لثلاثة. وفي دوري أبطال آسيا الفيصلي الأردني يتغلب على النهضة العماني بهدفين دون رد، والكويت الكويتي يتغلب على الخلدية بثلاث أهداف لهدف، والتعاون السعودي يتغلب على الريال القطري بهدفين لهدف، والجزيرة الإماراتي يتغلب على أركاداغ بهدفين لهدف، والمحرق البحريني يتغلب على كل كوهار رجان بهدفين دون رد، وناساف الأوزبكي يخسر من الوحدة الإماراتي بهدفين لهدف، وباندونغ يتغلب على فيتيل بهدف دون رد، وملبرن يتغلب على سيول بثلاثة أهداف لهدف. وبدوري أبطال الخليج الاتفاق السعودي يتغلب على كاظم الكويتي بهدفين دون رد، وعجمان الإماراتي يتغلب على أربيل العراقي بأمس أهداف لأربعة، والدحيل القطري يتغلب على الشباب السعودي بثلاثة أهداف دون رد. مباريات اليوم الخميس في دوري أوروبا، ليون مع كريستال بالاس في 47 دقيقة، وسيلي مع نوغوسيا في 47 دقيقة، وبنفيكا مع سلتك في 10 مساء، وسلزبورج مع ميلان في 45 دقيقة، وسان جلويز مع ريال سوسيداد في 45 دقيقة، ومارسيليا مع أولمبيا كوس في 10 مساء، ودينامو زغرب مع أندرلخت في 10 مساء، ورين مع أوفي كرت في 10 مساء، وسلتا فيغو مع يوفنتوس في 10 مساء، وهوفنهايم مع بوشكاتش التركي في 10 مساء، وهارتس مع نورد سيلان في 10 مساء. أما دور روش السعودي، الفيصلي مع الخلود في 44 دقيقة، والخليج مع الفيحاء في 55 دقيقة، والحزم مع الفتح في أساسة و15 دقيقة. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز المبدع سالم بلقدي، نلتقيكم يوم السبت القادم بمشيئة الله، دمتم في حفظ الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: نعم الحبيب.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، تبقون الآن مع برنامج في رحاب لغة الضاد.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 69 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق؟ ويروى المثل أيضا أنت تائق وأنا مائق فكيف نتفق؟ يضرب هذا المثل في المختلفين غير المتفقين، أو يضرب في سوء الاتفاق والمعاشرة. والتائق هو السريع إلى الشر، والمائق هو السريع إلى البكاء. وفي اللسان في معنى هذين اللفظين الواردين في المثل التأق شدة الامتلاء، ورجل تائق أي ملآن غيظا أو حزنا أو سرورا. وقيل هو الضيق الخلق، وقيل تائق إذا امتلأ حزنا وكاد يبكي. قال أبو عمرو التأقة شدة الغضب والسرعة إلى الشر، والمأق شدة البكاء. وفي مثل العرب أنت تائق وأنا مائق فكيف نتفق؟ قال اللحياني معناه أنت ضيق وأنا خفيف فكيف نتفق؟ وقال بعضهم أنت سريع الغضب وأنا سريع البكاء فكيف نتفق؟ قال الأصمعي في هذا المثل تقول العرب أنا تائق وأخي مائق فكيف نتفق؟ يقول أنا ممتلئ من الغيظ والحزن وأخي سريع البكاء فلا يقع بيننا وفاق. ومما جاء من أقوالهم في عدم الالتقاء بين المختلفين في الصفات قول عمر بن أبي ربيعة أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. وهذان بيتان مشهوران لعمر بن أبي ربيعة. والثريا في هذا القول هي امرأة من بني أمية، وهي الثريا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر، وكانت غاية في الحسن والجمال. أما سهيل فهو سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، وكان موصوفا بالقبح والدمامة. وكان عمر بن أبي ربيعة الشاعر شديد الإعجاب بالثريا، فعندما تزوجت سهيلا قال عمر ذينك البيتين في التعجب من التقاء المختلفين في الصفات، أي كيف يلتقيان مع تفاوت ما بينهما في الحسن والقبح. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. قال أبو عبيد ومن أمثالهم في قلة الاتفاق قولهم لا يجتمع السيفان في غمد. قال يزيد بن خذاق العبدي لن تجمعوا ودي ومعتبتي أو يجمع السيفان في غمدي. نعمان إنك خائن خدع يخفي ضميرك غير ما تبدي، فإذا بدا لك نحت أثلتنا فعليكما إن كنت ذا حردي، يأبى لنا أن ذو أنف وأصولنا من محتد المجد، أحسبتنا لحما على وضم أم خلتنا في البأس لا نجدي. ويقول أبو ذؤيب الهذلي في بيته المشهور تريدين كيما تجمعيني وخالدا، وهل يجمع السيفان ويحك في غمدي. ولهذا البيت قصة يرويها أبو عمرو الشيباني، ملخصها أن أبا ذؤيب الهذلي كان يهوى امرأة يقال لها أم عمرو، وكان يبعث إليها خالدا ابن أخيه زهير، فخانه خالد فيها وأحس أبو ذؤيب بذلك، فكان يقول لخالد إني لأجد ريح أم عمرو منك. وقد كان أبو ذؤيب قد فعل ذلك من قبل معها، إذ كان رسول عويم بن مالك بن عميمر إليها فخانه فيها. ولما علم أبو ذؤيب
بما فعل خالد بن زهير معها صرمها أي قطعها فأرسلت تترضاه فلم يفعل وقال فيها تريدين كيما تجمعيني وخالدا وهل يجمع السيفان ويحك في غمدي أخالد ما راعيت مني قرابة فتحفظني بالغيب أو بعض ما تبدي دعاك إليها مقلتاها وجيدها فعلت كما مال المحب على عمدي فآليت لا أنفك أحد قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي.

أحد المستمعين سألني يوما عن معنى رجب، ولماذا سمي الشهر المعروف من شهور العربية رجبا. الجواب عن ذلك أخي العزيز أن الرجب في اللغة هو التقوية والتعظيم، ومنه سمي الشهر المعروف رجبا لأن العرب كانوا يعظمونه في الجاهلية عن القتال فيه، فلا يستحلون القتال فيه. يقول ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة: الراء والجيم والباء أصل يدل على دعم شيء بشيء وتقويته، من ذلك الترجيب، وهو أن تدعم الشجرة إذا كثر حملها لئلا تنكسر أغصانها. ومن هذا الباب: رجبت الشيء إذا عظمته كأنك جعلته عمدة تعمده لأمرك. والذي حكاه الشيباني يقرب من هذا، قال: الرجب الهيبة، يقال رجبت الأمر إذا هبته، وأصل هذا ما ذكرناه من التعظيم. قال الراجز: أحمد ربي فرقا وأرجبه، أي أعظمه. وقال آخر: إذا العجوز استنخبت فانخبها، ولا تهيبها ولا ترجبها.

يقول أكثر المتحدثين فلان خجلان إذا اتصف بالخجل، والصواب فلان خجل على زينة فعل. وفي اللسان الخجل الاسترخاء من الحياء ويكون من الذل، ورجل خجل وبه خجله أي حياء، والخجل التحير والدهش من الاستحياء، وخجل الرجل خجلا فعل فعلا فاستحيا منه ودهش وتحير وأخجله ذلك الأمر وخجله. انتهى النقل من اللسان. ومن أمثال العرب قولهم رب واثق خجل ورب آمن وجل. ويقول في هذا ابن الحجاج ما زلت أسمع كم من واثق خجل حتى ابتليت فكنت الواثق الخجلا. ويقول آخر وإنما هم أضاعوا حزمهم ثقة بجمعهم ولكم من واثق خجلي. لذا قل عزيزي المستمع فلان خجل على مثال حذر وبطر، ولا تقل فلان خجلان لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

ذكرنا في الحلقة الماضية طائفة من الألفاظ التي استعملتها العرب للدلالة على أنواع من القطع التي تقتطع من أشياء تختلف مقاديرها وأنواعها، وسنذكر في هذه الفقرة طائفة أخرى من هذه الألفاظ. من ذلك قولهم: خصلة من الشعر بضم الخاء من خصلة، وفي اللسان: والخصيلة القليلة من الشعر، وهي الخصلة، وقيل الخصلة الشعر المجتمع. قال الليث: الخصلة بالضم لفيفة من الشعر وجمعها خصل. انتهى النقل من اللسان. يقول الأعشى: تميل جثلا على المتنين ذا خصل، يحبو مراشطه مسكا وتطيابا. ومن هذه الألفاظ: زبرة من حديد، فالزبرة القطعة من الحديد، وجمعها زبر أي قطع، وفي التنزيل العزيز: آتوني زبر الحديد. وقرئ قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا بفتح الباء أي قطعا. يقول أبو تمام: وما السيف إلا زبرة لو تركته على الخلقة الأولى لما كان يقطع. ومن هذه الألفاظ: جذوة من نار، وفيها ثلاث لغات: جذوة وجذوة وجذوة، أي بفتح الجيم وكسرها وضمها. وفي اللسان: والجذوة والجذوة والجذوة القبسة من النار، وقيل هي الجمرة. قال أبو عبيد في قوله عز وجل: أو جذوة من النار، الجذوة مثل الجذمة، وهي القطعة الغليظة من الخشب ليس فيها لهب. وفي الصحاح: كأن فيها نارا ولم يكن. قال مجاهد: أو جذوة من النار، أي قطعة من الجمر. قال: وهي بلغة جميع العرب. انتهى النقل من اللسان. يقول امرؤ القيس: فأدبر يكسوها الرغام كأنها على الصمد والآكام جذوة مقبسه. ومن هذه الألفاظ: كسفة من السحاب. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. وفي اللسان: والتكسيف التقطيع، وكسف الشيء يكسفه كسفا وكسفه، كلاهما بمعنى قطعة. وخص به بعضهم الثوب والأديم. والكسف والكسفة والكسيفة القطعة مما قطعت. وفي الحديث أنه جاء بثريدة كسف، أي خبز مكسر، وهي جمع كسفة للقطعة من الشيء. وكسف السحاب وكسفه قطعه، وقيل: إذا كانت عريضة فهي كسف، وفي التنزيل: وإن يروا كسفا من السماء. ومن هذه الألفاظ: قزعة من الغيم، وفي اللسان: القزع قطع من السحاب رقاق، كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة. وفي حديث الاستسقاء: وما في السماء قزعة، أي قطعة من الغيم. قال الشاعر: مقانب بعضها يبري لبعض كأن زهاءها قزع الظلال. وقيل: القزع السحاب المتفرق، واحدته قزعة. ومن هذه الألفاظ: خرقة من الثوب، وهي من الألفاظ التي يستعملها العامة عندنا، فيقولون: اعطني خرقة، أي قطعة من الثوب. وفي اللسان: والخرقة القطعة من خرق الثوب، والخرقة المزقة منه. انتهى النقل من اللسان. يقول أسامة بن منقذ: لا يصحب المرء مما كان يملكه في ظلمة اللحد إلا خرقة الكفن. ومن هذه الألفاظ: الفرصة
والفرصة والفرصة بفتح الفاء وكسرها وضمها، وهي القطعة من الصوف أو القطن، وقيل هي قطعة قطن أو خرقة تتمسح بها المرأة من الحيض. وفي الحديث أنه قال للأنصارية يصف لها الاغتسال من المحيض: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، أي تتبعي بها أثر الدم. ومن هذه الألفاظ الفلعة، وهي القطعة من الجلد أو من السنام، وجمعها فلع، والفلع في اللغة هو الشق، فيقال تفلعت البطيخة أي انشقت. ومن هذه الألفاظ الفلقة بالقاف، وهي الكسرة من الجفنة الخبز كما جاء في معجمات اللغة. ومن هذه الألفاظ الفلقة بالقاف، وهي الكسرة من الجفنة الخبز كما جاء في معجمات اللغة. ومن هذه الألفاظ أيضا رمة من الحبل، وفي اللسان ورم الحبل أي تقطع، والرمة والرمة ومن هذه الألفاظ أيضا النبذة، وهو ما ينبذ من الشيء أي يقتطع منه. وفي تاج العروس: ذهب ماله وبقي نبذ منه ونبذة، أي شيء يسير. وفي حديث أم عطية: نبذة قسط وأظفار، أي قطعة. ومن هذه الألفاظ أيضا هزيع من الليل، وفي اللسان والهزيع صدر من الليل، وفي الحديث: حتى مضى هزيع من الليل، أي طائفة منه نحو ثلثه وربعه، والجمع هزع. انتهى النقل. يقول متمم بن نويرة: لعمري لنعم المرء يطرق ضيفه إذا بات من ليل التمام هزيعه.

روى صاحب العقد الفريد أن عامرا الشعبي دخل على عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي فوجده مهتما، فقال: ما بال أمير المؤمنين؟ قال: يا شعبي، ذكرت قول زهير بن أبي سلمى إذ يقول: كأني وقد جاوزت 70 حجة خلعت بها عني عنان لجامي، على الراحتين مرة وعلى العصا أنوء 3 بعدهن قيامي، رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي؟ فلو أنني أرمى بنبل رميتها، ولكنني أرمى بغير سهامي. إذا ما رآني الناس قالوا: ألم يكن حديثا حديد البز غير كهامي؟ وأهلكني تأميل يوم وليلة وتأميل عام بعد ذاك وعامي. فقال له الشعبي: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كما قال لبيد بن ربيعة: كأني وقد جاوزت 70 حجة خلعت بها عن منكبي ردائي. فلما بلغ 77 قال: باتت تشكى إلي النفس مجهشة، وقد حملتك 70 بعد 70، فإن تزادي 3 تبلغي أملا، وفي 3 وفاء للـ80. فلما بلغ 100 سنة قال: ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الخلق كيف لبيد. فلما بلغ 110 قال: أليس في 100 قد عاشها رجل، وفي تكامل 10 بعدها عمر. فلما بلغ 30 و100 وقد حضرته الوفاة قال: ونائحتان تندبان بعاقل أخاثقة لا عين منه ولا أثر، تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ وفي ابنين زار أسوة إن جزعتما، وإن تسألاهم تخبرا فيهم الخبر، فقوما وقولا بالذي تعلمانه، ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا: هو المرء الذي لا صديقه أضاع، ولا خان الخليل ولا غدر. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فاستبشر عبد الملك بن مروان كثيرا مما سمع من هذه الأشعار.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أصحابي لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: شاعر بحريز ولك تحفظ
1: جاري
0: الأشعار و
1: جاري هذا الشاعر بحريز
0: وكتبت يعني عنه الكثير يعني
1: شاعر يعني شاعر يعني عظيم وفقت يعني جمعت له أكثر كثير من النصوص وهذه النصوص جاءت لابد أن تأتي في دراسة محققة يعني بدل من تقدم هذه النصوص جافة في كتاب لا يعلم متى قيلت ولا يعلم أسبابها ولا يعلم بالشخصيات اللي وكم كبير اللي تم توثيقه هكذا لأنه في جزء منه ضاع وفي جزء منه احترق ولكن حصل تعويض هكذا ورطينا النقص في بقي الهامش. الهامش هذا أخذ وقت كبير جدا هكذا في حدود 8 دفاتر هذا و80 ورقة و100 ورقة هذه الهامش هذه يعني لازم هذا تقدم قبل أن تبدأ بقراءة النص أو تبدأ بالأسباب القصيدة مكانها رجالها ناسها إيش أسباب هذا الإيحاءات اللي في هذا النص أو ذاك لأن كله الشعر الشعبي هذا كله رمزية سيبك من الشعراء اللي يعني أصحاب الشعر التقريري يعني ولكن هذه روح الشعر فيه موجود تلحظه من خلال الرمزية فما تستطيع أنك يعني تأخذه على هذا البيت يعني فيرمز وحلاوة الشعر الشعبي هذا في رمزيته فالنصوص موجودة الهامش هذا يعني أتعبنا كثير الخيصة يعني ضاق علي الوقت أصبحت مقسم بين الخيصة هذا 25 سنة يعني بنشاط أسبوعي يعني أخذ وقتي وجهدي وصحتي.

0: توثيقك لأشعار بابا حريز يعني أخذ منك الوقت يعني في عملية
1: بالتأكيد
0: الذهاب إلى هذه المدارة وهذه المناسبة
1: والعودة إليه أيضا يعني والعودة إليه والعودة إلى زملائه اللي حضروا هذا اللي شاركوا مع بابا حريز.
0: كيف تجاريه في الكتابة؟
1: تعودت هكذا من خلال العمل في القضاء يعني لما يكون المتهم هذا هذه يحاوره القاضي وانت كنت كاتب عنده يعني سجل
0: تحفظ ما يقوله
1: طبعا يعني بس يعني ما سمعت نفسي نشطه يعني ناقل يعني هكذا وراء الشعار يعني فاحفظه هكذا يعني وبعضه يطش عليك اساله انا يوم بغيت باختبر ذاكرته تصبر يخوي او ما ف جيت لعنده هكذا وقلت له ام سعيد قال لي قلت له انا عجبنا هذا الدعاء هذا البيت هذا عجبنا جميل جميل جم قال ايش البيت تقول له البيت وانا قال هذا البيت شليته واعطيت سالم عبد الله رزق الله يعني صديقي وهذا نشتغل معه في اشتغلنا معه في دار المحافظه انا وياه في دار المحافظه هذا البيت يقول يدعي ربه هكذا في يقول عنا على حقك وعنا على حقوق الوالدين يا من سلك الناس وانت ليس لك حاجة بحد وقفت العجز خليت سام رزق الله هاي يكمله قال سام رزق الله من فيض رزقك تكرم السائل وتمنح من تريد وجيت لعنده قلت له سعيد والله بصراحة ده البيت زين زين جميل يعني قال ايش البيت قلت له هذا بتيع ربك فيه تقول له يا من تسلك الناس وتسألك الناس يعني ولكن مع الغناء يقولوا يا من تسلك الناس وانت ليس لك حاجة بحد من فيض رزقك تكرم السائل هو يقول وتمنح من تريد قال لي ده صدر هذا حقي ده ثاني ما هو حقي يعني ولا تلعب بشعري يا سيد قدام الناس هنا والله يا كده انا بغيت بتأكد يعني تصبر يعني وصل له الخواء أو يعني خالص هايمر قال لا تلعب بشعري يعني قال أنا قلت يا من ندعي ربي نقول له يا من تسلك الناس أي تسألك الناس وانت ليس لك حاجة بحد عنا على حقك وعنا على حقوق الوالدين يا ميسر المخلوق.

0: إذا أبدا بحب للناس كلها. وأنا سألت عن هذا أنه يقال عنك أنك تحفظ، يعني كما قال وصفك البعض أنك ذكية يعني تحفظ، قال يعني وأنتم قبلتوا هذا الكلام، يعني كيف نحفظ؟ يعني نحن في المدار من كل ساعة يدخل شعر 3 4 5، كيف نحفظ؟ يعني يأتي الشعر لي يليك هذا ويبلغ خطبك في بحر آخر، يعني كيف؟ يعني لازم ترد عليه من نفس البحر هذا الذي ناداك به، يعني هذا تشوف هذا الشعر، هذا اللي تشوف هذا في وقت الحاضر 50 بيت هكذا تلقى الطل يقول لك هذا، يعني ما تقول ما تقدر تحفظ، مش شعر الحاضر، ليس من شعر اللحظة هذه، لا أمين. بالكاد أن تحفظ على 4 إلى 6 الأبيات فقط.
1: لكن انطلاقه في هو مع طارق العطاس، يعني انطلاق كم أبيات عن إجابة في لحظة؟
0: حوالي دخلوا شعار بعدين مع هذا، الناس حفظت هذه 4 بس الأبيات هذه. لكن هذا هو كان موجود أحمد بحنس، موجود إسلام باحكم، موجود طارق جامعة فيصل، وطارق اللي نطق بال هذا البيت هذا
1: ودلوقتي.
0: البيت هذا قال فيصل هذا حقي، فيصل قال ان هذا البيت حقي، والجماعة كنت خريوا يشربوا فيه انشاهي هكذا ويمزوا لهم رشبة، فجاء فيصل هذا في نصف العصرية فقال له تعال معنا بيت وانا ترد عليه، فخلى المغنيين قال له يا مغنيين بهذا البيت اطلقوا اخري طارق هذا، وقال البيت هذا، لكن قال البيت هذا حقي، يعني
1: حق بحريز
0: حق فيصل البيت، ودلوك اللي سقط في البير سقط والعاد به يطلع، ونحن زهرة الدنيا واولها وتاليها. قال له بس خلاص بيجون الجماعة لا بعد شوية وبندخل برد عليك، يعني قالوا لا لا الرد لا ما بغينا الجماعة يشاركون معنا، الرد انت يا ابا حريز هذا. قال سيد هو صديق فيصل، يعني فيصل يحبه يجيله الى البيت هذا يشله الى الزواجات اللي هو مدعو فيها انه في بويش ولا في الغيل ولا يعني متعني مخلي سيارته هذا ويدخل مع المدارة ويعيده. وتعجبه الصراحة المهذبة، يعني فيصل طبعا مثقف يعني، ف يعني دخل مدارة هذا وقال له ما حد يقول لك ده يا فيصل، يعني ونحن زهرة الدنيا وأولها وتاليها. قالوا لا البقى لله سبحانه وتعالى، يعني وقال فرعون هذا أنا ربكم الأعلى. وبعدين كده يعني شاف ربي قال له الموسى تروح أضرب عصا كانت اللي هو كده 13 مطراق مئة يوم كده فرعون تغيغي، قال له أمك برب موسى، وكان يحاوره بهذه اللغة هكذا، قال له ماشي بخليك عبرة، وشوف العبرة الحين قال مكفن هذا في مصر هناك، قال هذا قال بس خلي اللحية هذا هترد. قال له ذاك الدلو اللي قلته سقط في البير ما يطلع ولا طلع باتشل واحدة واحدة ما تخليها واحدة. قال ابو سالم خيار من 10 ما تنفع، وزنها يا ابن الصور يفكر في معانيها، من غراك لا تغتر، من طمعك لا تطمع، اذا شفت السماء سودة تعود من مناشيها، انا ما بخرج الزابل بلا سكين اتبرع، وكل ركبة طويلة راسلها آفة تواطيها، صبر بيجيلها فارع من الشارع وبيفرع، كل من سرح النشرة بيده بيضويها.
1: سبولة
0: بغيت الصدق والواقع سبولة خير المقلع، ونخلة ما تعشي ضيف، قالوا له الجمهور قال له قطعها، قال لهم لا قعرها لا تخليها، وللأيام سكرتها تبست وتقول لك برجع كما ليخري الكلمة واصبح ما يوفيها. ولعزمت ولعزم شعقت طاقها الحمراء وهي من شعق فرشت طاقها الحمراء وهي من شعق يدرع، ودار السعد ما ترقل وتسرح تسقط فوق كارهة. ويا طارق ترقص بسرعة.

0: وشل السيف والمخلع وصبح راسها خله وخلكوا العين تبكيها. يا ولي ما دخلوا الجماعة هذا أحمد بحني وصيصر بحكم هذا واستمروا هذا طول هذا أدهن المغرب هذا ووقفوا بالحوالي 60 بيت في هذا الناس حفظت الأبيات حق بحريس الستة هذا. ولكن المساجرة هذه كانت يعني كاملة وكانت يعني يبدو أن فيصل ارتاح كثير لله فقال لهم يعني كملوا يعني دخلوا الجماعة وشاركوا بحناس وإسلام بحكم ولا أدري من الثالث هذا يعني هو يعتمد عمدة يعني عمدة
1: ميزان الذات والصب بالصب الحبوب يا ميري الماء في السوادي والنسان في الحنجرة أنت المسكن والمحرك وانت بفار
2: الجنوب
1: ميري الماء في السوادي والنسان في الحنجرة أنت المسكن والمحرك وانت قفار والخير في خذلتك يا رب والرزاق النشر يا ابا الكرم يا غافل يا غافل الزله وستار
3: يعني كان بحريز شعر مداره بحق يعني
0: هو يعتمد عمده يعني عمده في روايه حصلت في هذه قصه كيف قلنا حصلت العماده انا سالته هذا كيف اعتبروك عميد المدارة او كما يقولون يعني سلطان المدارة في وقتك قال لي والله انا ما نكلم حد ولا نادي حد ولا نسب حد ولا نسف حد ولا نستفز حد فمجموعة هكذا من الشعار رحمهم الله قالوا بنجرب بنشوف يعني فانتظروا هذا مناسبة الزواج ودرسوا هكذا على في جلسة هكذا وقالوا نأخذ الريادة في المدارة رتبوا الأمور يعني ووزعوا هذا دور على البحر اللي بي على البحر اللي بي قالوا الشعر هذا حل حصل بيتين حل ثلاثة حل أربعة حل خمسة إلى أن تأكدوا أن البحر مغلق بحديث كان في المدارة هذه ما يعرف عنه وكان مع الشعر هذا الشاعر المرحوم حسين بن الخميس الحباني في آخر لحظة قالوا انسحب في آخر لحظة انسحب من وقال أنا إنسان يعني غريب عندكم مضيف ما دخلوني في مشاكلكم هكذا ولا أخبر بحريص و يعني هذا الشعار كان كلهم من أهل مكلا يعني عذرني من ذكر اسمهم فتأكدوا أن البحر مغلق يعني وبحريص المدارة هذه بدوا هكذا هو لاحظ الزحمة على كل ما خلص هذا تو الشعار اللي يليه تو بادر يعني كأنها أمور مرتبة وكان هذا يبدوها زي بمثابة يعني موقف محرج كما أخبرني فآخر شاعر كان آخر من دخل من الأربعة أو الخمسة الشيخ ناجي بن علي الحاي يعني الله يرحمه كان يقول فيه هذه وهذه الألفاظ فيها شيء من كأنه يستفز هذا الشاعر أو ذاك يعني يقول له سعفت يا شك وخرط مع باب كل ليل اخترت سعفت هذا المخرطة أخرطي إذا بغيت الخليط يعني عاد جاب بيتين بيته هاد بعد هذه الليل دخل بحريص هكذا وأخبرني أكثر من واحد هذا أنه كان امتحان عسير في ذلك اليوم يعني وبعدها حصل انطلق بالدعاء له قال عندي شرط الدعاء والصلاة هذا شرط أساسي عندي أنا ما أدخل هكذا يعني إلا لازم أدعي وأصلي وأسلم على الحضور ولو كان معي حتى بيت واحد. فانطلق يقول له ده فصل بحطط ما نسيت الاش ده حقه هكذا ما يحضرني الان. يقول ده فصل بحطط وبلقي لك ما حقك وحط يلي بغيت الحط حطه ابنك الغزل الحطيط اشتقاق. يعني ليش لك تشرط على مخلوق عاده ما اشترط تلقي عليها مشارطه من قبل ينوي على الشريط بتدخل مربط وبتلقي لنا اربع ربط اربع ربط مترابطه لو كنت تعرف الربيط. بعد اسبوع قالوا ان الحاره هذا اكتشفوا ان هذه العمليه مدبره ورتبت بالليل واجتمعوا هكذا وصدروا قرار ضد الشعار هكذا بتوقيف حد سنتين وحد سنه واجتمعوا مقادمة الحارات المكلة هذا بتنصيب بحريص هذا عميد المدارة أو سلطان المدارة وهكذا. يعني وصلنا الخبر يعني وأثبت مع الأيام أنه فارس المدارة يعني
3: بلا منازع
0: بلا منازع هذا كما شاهدته أنت يعني. وكان الشيخ عمر الله يرحمه عمر سعيد بيشوت كثير الحفظ لشعر بحريز هذا وتلقاها الشيخ محمد بمطرف من الشيخ عمر لأنه كل ليلة عنده في المجلس يعني. شفته أنا في البيت هذا البيت اليوم فيه بمطرف هذا صديق حميم أول ما جاء وطبعت مؤلفاته أعطاه الشيخ عمر نسخة من هذه الإصدارات يعني يا بالمحكمة هكذا بس أعطاني إياها هكذا نقراها يومين يومين هذا نقراها مرتين مرة مرتين كذا منعيتها له قدام ما تجي الدفعة هذا النسخ الخاصة في هذه. فالحريزي يعني فعلا مش عنود يعني أو مسكين يعني رجل ما اهتموا به ما رتبوا وضع الحافة هذه. طيب يعني رجل عنده أسرة عنده كيف هذا. فكانوا يقولون انه كثير الزعل يعني ما هو كثير الزعل هذا يعني كثير الحاجة عنده اسره وعنده التزامات عائليه
3: ورجع الى حاره برع سنة.
0: ايوه هذا في اخر الوقت يعني هذا قصه طويله طويله جدا يعني وما يحسن نحن نوردها يعني. ف برع سنة اهتموا به يعني امانه يعني يعني عملوا له بيت يعني في الحشيات هذا يعني خرجنا هذيك الليلة وعلي تعشينا وسلم له القفل والمفتاح وعزم عواد حوالي 20 نفر من الحارة كانوا يتخرفون في ذلك اليوم ولبوا الدعوة يحضروا السمر يعني في بوسريين وشيخ ناجي وهكذا بحريز ما
3: لكن هو لا يقول قولة لا في مقدم بعمر بحريز
0: هو طبعا المقدم بعمر يعتبرون أب يعني في أب ميسور يعني العوز هنا يعني خليك مضطر أنت تحب زيد وتكره زيد يعني. فبعمر يعتني به كده كثير يهتم به كثير
1: ندارك شمع يا نايل ولا دارك الظهر والمولس وماتي العرع ما هي البروش الناطر ماتي العرع ما هي البروش الناطر لا حد يعاتب لا أدمي إلا أدمي إلا بشر لا حد لا أدمي إلا أدمي إلا بشر شبه في التسعين يخلط الأوله والباقي شبه يخلط الأوله
2: والباقي
1: أنا نفر واحد ولكننا كما عشرة
2: نفر
1: وبدك تعرضنا خيور
2: العابرات
1: خيور العابرات مليون ما شارك في اليابس وفي العود الخضر يلي بغات النخل نخلك والبصور العابرات بغات النخل نخلق والبصور العاليات الليل نهك واخره نكبة الحديدة والخبر اللي بغات النخل نخلق
2: والبصور والخبر من تحت حاكم وشهود أهل الشروع الوحدة.
4: إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من رحيق العمر، على أمل أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة.
5: من رحيق العمر. برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
6: إنتاج إذاعة

الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضحاها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله عوض علي مبارك بحاج، والد علي وحسن وهاني، وأخو خالد وأحمد، والمرحومين مطيع وهاني، الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في جامع ورسمة، والدفن في مقبرة مباخة. إن لله وإن إليه راجعون. إذن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 56 دقيقة نحن على موعد مع الموجز الختامي لأهم الأخبار. إلى ذلك الوقت تبقوا مع فرقة المسرة في نادمته على الصفا، ومن ثم محمد عبد زيدي في بلدنا نورت، وبعدها كلام مرسل في حب الوطن مين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي وسادة، سعد الله مساكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. التقت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمية اليوم في مدينة المكلا برئيسة الفرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حضرموت الأستاذة عتاب عمر العمودي لمناقشة سير عمل اللجنة والخطط والأنشطة القادمة الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة في المحافظة. التقى وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس بمكتبه بمدينة المكلا قيادة مكتب

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر

0: إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم الخميس 15 من أكتوبر 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 9 إلى حين أنتم في حفظ الله ورعايته، وهنا المكلا صوت حضرموت.